هنا: بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وقال له: أرني مجدك، عاوز أشوفك يا رب. إحنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، إحنا مختلفين عشان أنت في وسطنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. عايزة بس أقف لحظة كده وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين. الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر وعدم معاقبة المستحق. ولما جبت التعريف بيقول لي طبعا من عنت إن الشفقة مرتبة أعلى من الرحمة. أوكي، دي التعريف. نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه: أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. عايزة بس برضو أوضح نقطة هنا. في ناس فاكرين إنه ده معناها إن إحنا لو عندنا 10 أشخاص ربنا هيترأف على 2 وهيرحم 2 وإيه هينسى الباقي. لا، المعنى في الآية دي إنه لو عندنا 10 أشخاص ربنا مثلا هيرحم 5 ويترأف على 5. يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايما بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جدا الآية دي لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي اداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي: أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأيا كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا مع الآب أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت افتكر الآية دي: أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يعني كده كده ربنا بيقول لك وبيقول لي وبيقول لك: أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي، بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي، أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا، أشكرك لأنك رحيم بتحس بضعفي وبتحس بأناتي، أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان، رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

مساء الخير، مبسوطين قوي نكون معاكم النهارده. انا نادو ومعايا سامح، ومبسوطين النهارده نكون معاكم في فتره فيها تسبيح وعباده قدام ربنا. متحمسين ندخل لحضوره ونتمتع بيه مع بعض. نفسي كده نقرا مزمور 46. لو انت في البيت ممكن نطلع الكتاب المقدس، او اللي على التليفون لو انت في العربية ممكن كده ببساطة نسمعه ونخليه يدخل لقلوبنا. بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض. يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. المزمور ده بيقول: هلموا وانظروا أعمال الله، كفوا واعلموا أني أنا الله. وفي الأول بيبدأ بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. وكأنه بيقول: استنوا وعرفوا أنه أنا الله، أنا مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، أنا ملجأ وقوة وعون في الضيق. وعلشان كده لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، لا نخشى، لأنه هو الله الثابت إلى الأبد. ولما يجي ويقول: سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح، نقدر بثقة نصدق. يعني إيه في سلام يفوق كل عقل؟ وكل خوف يطرح للخارج بسبب محبة يسوع. نفسي النهاردة بمختلف ظروفنا، بغض النظر احنا جايين منين، حاصل ايه طول اليوم او الاسبوع او الشهر او السنة اللي فاتت، نفسي نيجي ونحط قلوبنا عند يسوع. بدون خوف، ولكن بثقة ان هو الله، هو اللي وجد شديدا، هو اللي مات علشاني، وان انا ليا فيه مكان. تعالوا نرنم مع بعض.

يا رب أشكرك يا رب أن أنت الصخرة وأنت الملجأ. أشكرك يا رب أن أنت بتهتم بيا. أشكرك يا رب أن أنت إله السلام وأنت رئيس السلام، وينفع أن احنا نلاقي راحة لقلوبنا فيك. يا رب عايزين نتمتع بحضورك، عايزين نعرفك أكتر، لأنه بيقول كده في مزمور 119، بيقول طوبى لحافظي شهادته، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك، أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب علمنا نقعد قدامك، خلينا نحفظ يا رب كلامك، ومن كل قلوبنا نطلبك. ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، ونحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب فعلا ما أحلى فرائضك، ما أحلى حضورك يبقى في حياتي في كل يوم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما حضراتكم عارفين احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال. سفر الأمثال 31 أصحاح، يعني بعدد أيام الشهر. لو كل يوم قريت أو قريتي أصحاح مع خلوتنا الشخصية ده هيفرق معانا جدا. يعني هنقرأ السفر ده 12 مرة في السنة. شوفوا الفرق اللي هيحصل في حياتنا لما نقرأ كل يوم سفر الأمثال المليان بالحكمة. والحكمة دي مش حكمة العقل بس، لكن حكمة بتشمل الإنسان كله. أنا سميتها حكمة الحواس، مش حكمة بس بتاعت الراس. ففي ناس عندهم حكمة في راسهم بس حواسهم، يعني عينيهم ولسانهم وفدانهم، مش حكيمة. طيب احنا في اصحاح 11، وموضوع النهاردة الحقيقة جميل جدا، عجبني قوي. فامثال 11 آية 10 و11 بيقول كده: بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف. ببركة المستقيمين تعلو المدينة، وبفم الأشرار تهدم. انا هكلم النهاردة شوية عن احنا والبلد. البلد اللي احنا فيها، البلد اللي اتولدت فيها، أو يمكن تكون هجرت ليها، المكان اللي أنت موجود فيه. الكتاب بيعلمنا أنه أي واحد فينا عايش مؤمن بيحب الرب، وجوده بيكون بركة للبلد اللي هو فيها. عشان كده بيقول بخير الصديقين تفرح المدينة، ببركة المستقيمين تعلو المدينة، بفم الأشرار تهدم. هل ليك دور في بلدك ولا مالكش؟ هل لي دور في بلدي ولا ماليش؟ محدش فينا بلا تأثير، كلنا مؤثرين، سواء كان تأثير سلبي أو إيجابي. عايز أقولك لو أنت حتى واخد اتجاه سلبي ناحية بلدك، أنت كده مؤثر بس تأثير سلبي، لأن في دور مطلوب منك. ده أنت لما بتكون بركة، المدينة البلد اللي أنت فيها بتعلو وتتقدم تحلو. تاريخ الدول والعائلات هو مجمل ومجموع تاريخ الأفراد. يعني حضرتك الكام سنة اللي عايشهم، وحضرتك الكام سنة دول يفرقوا في عمر البلد اللي انت فيها وفي العيلة اللي انت فيها، لأن العائلات والدول تاريخهم هو مجمل تاريخ حياتنا احنا الشخصية. وأي واحد فينا مؤمن حقيقي هو مواطن سماوي 100% ومواطن أرضي 100%. واحد يقول لي هو أنا اللي هعدل الكون؟ أنت تعدل الكون. عشان كده خد بالك، ليك دور مهم قوي في بلدك. الشارع اللي انت ساكن فيه، الحي اللي انت ساكن فيه، الشغل بتاعك، ما تشتغلش على قد فلوسهم، لكن اشتغل عشان ترضي الرب والبلد بتاعتك تتقدم وتكبر. احنا لينا دور في بلادنا. يعني اعمل ايه؟ يعني تكون امين ناحية بلدك، يعني تصلي لأجل بلدك، تشتغل بكل أمانة واجتهاد وتبدع في عملك، تدفع الضرائب بتاعتك، تحترم القانون. وده واجب إنساني، واجب وطني، واجب روحي. خليك فاكر وخليك فاكرة، ببركة المستقيمين تعلو المدينة. صلاتي ليا وليكم نكون بركة في البلاد اللي احنا فيها. الرب معاكم.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 149.
2: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبح اسمه برقص بدف وعود، ليرنم له، لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوبة. كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.

الناس بتحب تسمع من الناس، الناس بتحب تسمع من الناس اللي شبههم، ناس جربت قبلهم، ده بيطمنهم وبيديهم ثقة. عشان كده النهاردة عندنا شغلانة كبيرة قوي اسمها انفلونسرز أو المؤثرين. دي ناس بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي بتقول لك تجاربهم، هم جربوا ايه، عملوا ايه، وبيدولك من خبرتهم. المؤثرين دول ليهم دور كبير قوي في تشكيل حركة التجارة وتفضيل المنتجات والبيع، وأحيانا بيحركوا الرأي الداخلي. أهميتهم بتنبع من أن الناس بتحب تسمع للناس، وده بيديهم راحة وطمأنينة وهم بيجربوا. النهاردة هنتكلم عن أشهر لايف انفلونسر. ده ما جربش حاجة في الحياة، لأ ده جرب الحياة نفسها ورجع يقول لنا إيه اللي نعمله في مدة أيام حياتنا.

الهدف ده كان واضح جدا واتكلم عنه في جامعة 2، بيقول كده: حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة أيام حياتهم. سليمان في السفر اللي كتبه من الوحي المقدس كان عنده هدف أنه يجرب الحاجات المتاحة في الدنيا، يجرب كل حاجة عشان يرجع بخلاصة أو يعني توصيات أو نصايح يقولها للناس، ويقولهم ده أحسن حاجة تعملوها وانتوا موجودين تحت السماوات. وكلمة تحت السماوات معناها أنهم عايشين على الأرض، أنهم موجودين. سليمان كان بلغتنا النهاردة هو مؤثر، هو واحد راح جرب كل حاجة في الحياة عشان يطلع بخلاصة. عشان كده تعالوا النهاردة نشوف هو جرب إيه وقال لنا إيه. سليمان عمل حاجات كتير قوي بيتكلم عنها، بيقول: عظمت عملي، يعني عمل كل حاجة هو عايز يعملها. بلغتنا النهاردة هو achieve my work، هو ضمن الإنجاز. سليمان ضمن الإنجاز، كان حياته فيها إنجازات كتير قوي. كمان بيقول: بنيت لنفسي، هو بنى بيوت وعقارات، هو ضمن الإقامة المريحة. النهاردة الناس كلها بتدور على إقامة مريحة وعلى مكان راقي وعلى رفاهية، سليمان ضمن الكلام ده. كمان سليمان بيقول: عملت لنفسي، عمل مزارع ومشاريع. ليه؟ عشان يضمن الأكل والقوت اليومي. فسليمان ضمن إنجاز شغله، ضمن إقامة مريحة، وضمن الأكل. مش كده وبس، كمان بيقول كده: جمعت لنفسي. بيتكلم عن الفضة والذهب ومقتنيات الملوك. هو جمع حاجات كتيرة قوية عشان يضمن حاجتين: الرفاهية والغنى. سليمان كان عنده مستوى عالي جدا من الرفاهية. بلغة النهاردة هو كان عنده أحدث حاجة في التكنولوجي الموجودة في الدنيا، وكان غني جدا. كمان بيقول: اتخذت لنفسي، وبيتكلم عن زوجات وسراري. هو سليمان ضمن الشبع الجنسي والعاطفي، هو جرب كل حاجة هو نفسه فيها. وحب يلخص كل اللي قاله وقال كده: مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. هو ضمن تحقيق الأهداف، كل اللي عايزه عمله. بالمصري كده: ما سابش حاجة في نفسه ما عملهاش. طيب يا سليمان، بعد ما جربت كل حاجة، بعد ما ضمنت الإنجاز وضمنت الإقامة المريحة وضمنت الأكل والشرب وضمنت الرفاهية والغنى وضمنت الشبع الجنسي والعاطفي، بعد ما جربت كل حاجة وكل اللي نفسك فيه حققته وأهدافك كلها تعلم عليها وتكتب تم الإنجاز، ممكن تقول لنا خلاصة الحياة؟ بيقول لنا كده: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. إيه الخلاصة يا سليمان؟ قال الخلاصة أنه في فرح لكنه مؤقت، لكن كمان الخلاصة الأهم أن الكل باطل، كل باطل، كل اللي عملته ده طيب ملوش لازمة. طب يا سليمان، إيه اللي ليه لازمة؟ إيه يا سليمان الحاجة المهمة اللي نعملها عشان نكون مبسوطين في الدنيا دي؟ سليمان هو النموذج البشري اللي جرب كل حاجة هو نفسه فيها، لكنه طلع بخلاصة أن كل تعبه باطل. لكنه كمان طلع بحاجة مهمة قوي بنلاقيها طول سفر الجامعة، أن المتعة مؤقتة، أما الفرح الناتج عن العلاقة الحقيقية مع الله هو مستمر وثابت حتى وسط الألم أو الضيق. سليمان كأشهر واحد جرب الحياة عشان يقول لنا الخلاصة، كانت خلاصته أن كل تعب بنتعبه في الحياة هو باطل الأبطيل. أحب أقتبس اللي قاله كينيس جي هانا وقال كده: الحياة بدون الله حتى في أجمل حالاتها فارغة، والحياة مع الله حتى في أسوأ حالاتها مليئة بالغنى والرجاء. سليمان اللي جرب كل حاجة في الدنيا طلع بالنتيجة دي، أن كل حاجة بعيدة عن الله هي باطلة، لكن كل حاجة مع الله هي جميلة. لو أنت من الناس اللي بتحب تسمع الريفيوهات أو التقييمات بتاعت كل حاجة قبل ما تستخدمها، النهاردة اسمع التقييم اللي كتبه سليمان عن الحياة بعد ما جرب كل حاجة فيها، وطلع لنا بالخلاصة اللي بتقول الحياة جميلة فقط بجوار الله.

0: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: ما زلت أبحث عنك يا الله، وما زلت تكشف عن نفسك بكل طريقة وفي كل مكان. ما زلت أسعى كي لا أخطئ، وأنت ما زلت غير مهتم بحجم خطاياي بقدر اهتمامك بمحبة قلبي لك. ما زلت أسعى للخروج من ذاتي، وما زلت تقودني للخروج للآخر. ما زلت أعاني وأتألم، وما زلت تشعر أنت بي لأنك مررت بكل أوجاعي. ما زلت أطلب الشفاء، وما زلت أنت تقودني للصليب حيث الشفاء الحقيقي. ما زلت أفشل، ما زلت أنت لا تفشل في. ما زلت أيأس، وما زلت أنت لا تيأس مني. ما زلت غير أمينا، وما زلت أنت أمينا للمنتهى. ما زلت أحاول أفهم هدف حياتي، وما زلت أنت تقودني أن أشبه صورتك، صورة المسيح. فهذه هي غاية الحياة.
1: سر حياتنا ده هو يسوع، نرنمها بصوت مسموع.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة وراديو الحياة الأفضل. خليك معايا للكلام خاص جدا من عند ربنا. سفر أعمال الرسل صح 3 وآية 6 يقول: قال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع النصير قم وامشي. حقيقة احنا بنتكلم على واحد أعرج قاعد يستعطي على باب الجميل، وهو يقول انه موجود بقاله كتير، بقاله 40 سنة في الحتة دي. في الحقيقة يمكن مكانه علم والناس كلها معلمة المكان بالأعرج اللي بيقعد يستعطف في الحتة دي، يشلوه يجيبوه الصبح أو بيتحرك يعرج بالعكاكيز بتاعته يجي الصبح. لكن في يوم من الأيام عدى بطرس، والراجل ده شخص لي ومركز معاه، يمكن يديله حاجة، طلع النص الفضة أو الجنيه اللي معاه أو الدرهم أو الدينار ويديهوله. لكن بطرس دور في جيوبه ما لقيش حاجة. بطرس قال للراجل ده: أنا ليس لي فضة ولا ذهب، أنا مش غني، بس الذي لي فإياه أعطيك. أنا عندي غنى من نوع تاني، الذي لي الذي أمتلكه، باسم يسوع النصير قم وأمشي. قم وامشي. بطرس ما عندوش فضة ولا ذهب، لكن كان يمتلك المسيح بقوة بالروح القدس، يقدر يعمل أمور عظيمة. قال له: ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي لي. أنا ما عنديش لكن عندي، إيدي فزورة، لا أنا ما عنديش غنى الناس بس عندي غنى الله. نفسي أقول لك يمكن امتلكنا الذهب والفضة والفلوس بس فقدنا السلطان الوقت اللي فات. يمكن الكنيسة بقت غنية غير زمان وعندها إمكانيات تعمل حاجات كتير، بس ما عندهاش الذي لي إلا لعنه بطرس. كنيسة امتلأت ذهب وفضة ودولارات ودينارات وجنيهات، بس المسكين الأعرج يجي ويخرج أعرج، والعيان يجي ويمشي عيان، والمقيد يجي ويمشي مقيد. أنا نفسي النهاردة يا رب السلطان اللي كان عند بطرس وعند ناس كتير كانوا مستخدمين يرجع مرة تاني لإيدين الكنيسة وإيدين المؤمنين. يرجع السلطان ده مرة تاني، كل مؤمن يقف قدام ناس مسكينة محتاجة ويقول: الذي لي اللي عندي. يا رب أنا أول إخواتي بصلي إنه في وقت من الأوقات يا رب عايز توصل محبتك لناس كتير تعبانة ومحتاجة ومنحنية. أنا نفسي أقول لك أكون قناة للبركة، تستخدمني. وبصلي لأجل كل حد من إخواتي يجي الأيام اللي جاية وأقول بكل قلبه: الذي لي الذي لي اللي عندي اللي عندي أنا هقدر أوصله. يكون عندنا المسيح الشافي المحرر، المسيح اللي يضمن الحياة الأبدية. فالذي لي يا رب استعضنا عنك بحاجات كتير، استعضنا عنك الوقت اللي فات بحاجات رخامية وحاجات فيها كل وسائل الراحة بس فقدنا السلطان. نفسي أقول لك النهاردة رجع السلطان لإيدين ولادك مرة تاني، يعملوا أعمالك اللي قلت عنها كده: من أمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها وأعظم منها. دينا نعمة نعمل زي بطرس، كل حد فينا يقول وهو واثق: الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع الناصر قم وامشي. ربنا يديك ويديكي سلطان، مواهب من مواهب الروح القدس للمساكين والعالم المسكين من حوالينا. والرب معاكم لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع السرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لا، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بين العناد البشري والرحمة الإلهية اللي بتلحقنا دايماً. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. ممكن تهرب من مأمورية شغل، ممكن تهرب من بلد لبلد، بس مستحيل تهرب من أمام وجه الله. تعالوا نروح ليونان اللي ركب السفينة ونام في القاع وافتكر كده إنه بعيد عني نوى، بس ربنا كان مجهز له رحلة تانية خالص، رحلة في جوف الحوت. ما كانش عارف إنه هو كان بيهرب لبطن الحوت. يونان كان نبي عنيد، مش عايز يروح لعدو يوعزه. العاصفة كانت هنا رسالة حب مش عقاب، عشان ترجعه لمساره. في بطن الحوت، في الضلمة وفي الوجع وفي اليأس، يونان هنا بس لقى نفسه، سكب نفسه وقال للرب الخلاص. ربنا استخدم الحوت عشان يحمي يونان من الغرق، واستخدم الضلمة عشان يوريه النور اللي جواه. القصة مش عن حوت بلع إنسان، القصة عن حب بلع عناد، ويونان خرج عشان يبدأ من جديد. خلاصة الرسالة النهاردة بتقول كده: تعبك وعواصفك النهاردة ممكن تكون هي الحوت اللي ربنا بعته علشان ينقذك من غرق أكبر. الضلمة اللي انت فيها هي حضن بيشكل فيك إنسان جديد. والحب المحرر بيقولك: حتى لو رحت لآخر البحر أنا هناك، حتى لو نزلت لأعماق اليأس أنا موجود، ما تهربش مني، اهرب ليا، أنا مجهز لك بداية جديدة حتى لو من جوه بطن الموت. والآية المؤثرة النهاردة بتقول كده: من جوف الهاوية صرخت فسمعت صوتي، يونان 2:2. يا رب، يلي عينك على يونان وهو في جوف السفينة، وسمع له وهو في جوف الحوت وفي قاع البحر. بعترف لك النهاردة إن أنا كتير كنت يونان في عنادي، هربت كتير من صوتك لأنه ما كانش مناسب هوايا، وركبت سفن اختياراتي، افتكرت إني هلاقي الراحة بعيد عنك. أشكرك لأجل العواصف اللي بترجعني ليك، واللي سمحت بيها في حياتي إنها تعطل هروبي منك. علمني إن الضيق اللي بيواجهني مش انتقام، ده نداء حب بيصحيني من نومي العميق قبل مغرق. علمني إني أصرخ زي ما صرخ يونان من جوف الهاوية فسمعت صوته، أصلي وأنا في عز وجعي وما استسلمش لليأس، وأثق إن للرب الخلاص وحده، وإن كلمته هي بوصلتي الوحيدة. آمين.

0: يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. بختار أهدى قدامك يا يسوع، وديك المجال والمساحة إنك تقود تفكيري وترشد ذهني. مفيش شيء يشتتني، مفكرش في أي حاجة دلوقتي، ولا في الشغل ولا في الخدمة ولا في الناس ولا في أي حاجة بعملها، ولا حاجة تشغل دماغي. بختار أخضع ذهني وكل خلية في جسمي ليك يا روح الله، يلي عارفني وعارف أعماقي أكتر من أي إنسان في الكون. اتغلغل جوايا بكل قدرتك وتعامل مع كل حتة فيا محتاجة تتظبط. اظبطني على موجتك وحررني من أي فكر مش منك، فكر فيه إدانة أو إحساس بالبر الذاتي أو إني بفهم أحسن من الباقيين. أرجوك، أنا أقل وأضعف من الكل، وإذا كان فيا حاجة عدلة ده بسبب وجودك وسكناك جوايا وشغلك عليا العمر اللي فات ده كله. يا روح الله امتلكني أكتر وأكتر وفيد جوايا بكل اللي في قلبك. أنت عندك مشيئة وخطة لحياتي حققها فيا من فضلك. أنت عندك استخدام ليا أعظم وأقوى بحسب الإمكانيات والوزنات اللي اديتهاني. ساعدني أدي نفسي بالكامل ليك والاستخدامك ليا، وانت هتديني قوة على قد اللي عايز تعمله بيا وفيا. شكرا على كل استخدام حصل في حياتي قبل كده، كله نعمة وشرف من عندك اني اكون بعمل في كرمك. اديني معونة من فضلك وقوة على قد اللي ناوي تعمله بيا. وحدني بيك وبمشيئتك ناحية كل شخص بقابله. فعلا الاحتياجات مش معقولة حتى وسط المؤمنين اللي عارفينك. إبليس بيخبط يمين وشمال ومش سايب حد. ادينا نرفع ونشجع بعض طول الوقت من غير ما نمل ونحس إنه كأنه مفيش فايدة. لا يا رب، كلامنا المليان بيك بيفرق، تجديدنا وتشجيعنا اللي بيخوروا الأيام دي بيفرق لما بنشاور عليك ونعليك في عينيهم، بيفرق لما بنقبلهم بحب وبنسمع أنتهم وشكواهم، بيفرق مش بس معاهم لكن معاك انت كمان. كأننا بنفتح سكة تدخل منها ليهم، بنفتح لك شباك على حياتهم تقدر تتواصل معاهم. عشان إبليس شرير قوي بيقفل الأبواب بترابيس تخلي الناس مسجونة جوه نفسها، وكلامنا عنك وعن أعمال عنايتك وعن حبك ليهم كأنه سكة الخروج من اللي هم فيه، وده مش هيحصل غير بالاتكال الكامل عليك. ده بيفتح طاقة نور بتدخل منها ليهم. انت عايز تنقذ الناس من الأسر، وعايز تفك الأذهان من الكذب وتحرر النفوس من الاكتئاب وصغر النفس وذل العدو. انت عايز نصرة المسيح تملى ولادك حتى لو عايشين وسط عالم ساقط اخضع للكذب والبطل. ادينا نكتشف الطرق الملتوية اللي بيدخل لنا منها وللي حوالينا كمان، كل اساليبه في تشتيت اذهاننا عشان يفقدنا تركيزنا معاك. ادينا نرفض اول باول وننفض اول باول اللي بيرميه علينا. علمنا نكون مركزين على شخصك وعلى اللي انت عايزه مننا وعلى اللي انت بتشاور لينا عليه. نخرج بره نفسنا وبره الحاجات اللي بتشدنا يمين وشمال، ونختار كل يوم اختيار واحد هو انت. هنعيش يومنا ليك وبيك. وحسيت كده كأن الرب بيكلمني بالروح القدس وبيقولي صراع الممالك ده داير جواكم طول الوقت. ساعات بيبقى صوته عالي وتحسوا بيه وتدركوه، وساعات بيبقى صوته هادي، لكن الصراع جامد وانتم مش واخدين بالكم. عشان كده اختياركم لازم يكون يومي، من أول دقيقة في يومكم. هتعيشوا لمين النهاردة وهتختاروا إيه؟ الموضوع جد صدقوني، والحروب دي بتتحسم بقرارات واعية تخرج من قلبكم وتعلن في كلماتكم وتفكروا روحكم بيها طول اليوم. عشان كده دايما بقول لكم إن اختياراتكم مهمة قوي. هتختاروا إيه؟ هتحطوا عينيكم على مين؟ حتى وانتم ولادي ممكن تختاروا اختيارات مش صح، تخليكم طول الوقت بتعفروا ومش عارفين ترفعوا راسكم. كونكم أبناء ده مش هيمنع عدوي إنه يقرب منكم أبداً، ده هيحاول بكل الطرق يشتت تفكيركم في أمور جانبية وانزعاجات خارجية وداخلية عشان يسرق كل اللي يقدر عليه من وقتكم وفرحكم وسلامكم ودوركم وتأثيركم في الملكوت. انتم مدعوين لأمور أعظم بكتير من تخيلاتكم، والأمر مش بس محتاج الروح القدس ينجز ويحقق الأمور دي بيكم، محتاج كامل انتباهكم وتركيزكم وقراراتكم اللي في صالح الملكوت. أسلوب حياتكم واختياراتكم والشغل على نفسكم عشان يقدر يحقق مشيئته فيكم. وعلى قد التركيز والأمانة على قد الاستخدام وقدرة الروح القدس فيكم على الحركة والوصول من خلالكم. في دور مهم عليكم وغير قابل للاستغناء عنه، لازم انتم اللي تقوموا بيه، ده احتراما ليكم والإرادتكم الحرة. ما بيجيش بالغصب ولا بلوي الدراع، وكله بيبتدي بذهنك وتفكيرك. بتفكر في ايه وبتفكر ازاي؟ عشان كده الآية اللي بتقولك في رومية 12:2، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وقتها بقى هيحصل ايه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تغيروا ده فعل أمر، مش الروح القدس هو اللي هيعمله فيك، لأ، اختيارك الأول إنك عايز تتغير، وخضوعك بعد كده لصوت الروح القدس جواك هو اللي بيقودك في سكة التغيير، إنه يجدد ذهنك. لما تسيب روحك تتفتح قدامه وقدام الحق الكتابي وتطلب منه: فهمني، افتح مداركي، شاور لي على الغلط اللي فيا، وتاخد خطة هتعمل ايه عشان تتعامل مع الأخطاء دي أو اختياراتك اللي مش متزبطة، وتمشي مشوار من التدريب اليومي بأمانة وبتواضع. طبعا هتتحارب إنك تكمل زي ما أنت وما تتغيرش، لكن إصرارك هو اللي هيفرق. تركيزك في سكة التدريب هو اللي هيديك نعمة تقول لأ لمغريات العدو واختياراته السهلة. لما يقولك ما الناس كلها بتعمل كده، ما تشوف المؤمنين اللي حواليك مش محبكينها قوي كده، انت احسن من غيرك بكتير، ارتاح شوية، انت هتتعب قوي بالطريقة دي. لازم ردك وقتها يبقى حاضر جواك: انا عايز اعيش مشيئته الصالحة والكاملة والمرضية اللي ليا، اعيشها كلها، وفعلا تدوق الفرح الحقيقي اللي بيجي مع الحياة المنضبطة اللي رايحة ناحية هدف شايفاه ومتمنياه. ده يديلك قوة تقول بيها لأ لأي حاجة تحودك عن السكة دي، حتى لو ما كانتش خطية خالص، لكن حاجة ما توصلكش. اختيار مش هيوديني في أي حتة، لكن ممكن يضيع وقت مني، لفة كده ملهاش أي داعي. الذهن المدرب الواعي يلقط الأمور دي بسرعة وياخد قرار فيها برضو بسرعة، ما يسيبش نفسه مش عارف قوي هيعمل فيها إيه، على طول بيفكر: هل اللي أنا بعمله ده أمر صالح؟ هل هو للبنيان سواء ليا أو للي حواليا؟ فقراره عارف يبنيه على إيه، مش طول الوقت عمال يسأل اللي حواليه: أعمل ولا ما أعملش؟ أروح ولا ما أروحش؟ قادر يقرر لنفسه لأن في روح الله وفاهم فكره وشايف الهدف اللي رايح له، ومش عايز يخرج عن التراك بتاعه في سباق حياته، وكمان بيبقى قادر وعارف يساعد الناس اللي حواليه واللي محتاجين الإيد الممدودة والرأي المليان نعمة وحق. تجديد الذهن مفتاح الحياة المتجددة المنتصرة، واللي مش هيحصل غير بإرادتك الحرة الخاضعة للروح القدس اللي ساكن فيك وعارف عايز يعمل إيه بيك وفيك. آمين.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض وترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لما أبونا السماوي حب يشرح لنا حبه لينا وحب يلم الناس كلها في نوعين، اختار نوعين بس. الابن الكبير هنسميه سامر اللي عايش داخل البيت، والابن الصغير اللي عايش بره البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظينها عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح؟ ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعاً أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي برا؟ ولا بتبصله بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي برا بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفه عمل ازاي؟ ولا بتبصي على روحها المكسوره ونفسيتها المتدمره وحلاوه المسيح اللي هي مش قادره تستمتع بيها لانها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشه بره؟ لو انت سامر، من فضلك حن على اخوك امير وهو راجع وبيحاول يقرب لابوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر انه احتمال تكون انت اللي قلبك قاسي وانت اللي محتاج ترجع للاب رغم انك عايش جوه الاسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها امير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب ابوك بادانتك لامير. لو انت امير، عاوز اقولك واقولك اهلا وسهلا، نورت بيت الاب، وانا اسفه انك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلاً الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، تحسسنا أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي، وبنتطاول عن الناس اللي بره اللي عايزة تدخل وعايزة تدوق جمال العشرة مع المسيح. لكن غلاظة قلوبنا للأسف بتكون سبب طرد مش سبب جذب لضعاف النفوس. خلينا نكون ودعاء ومحبين وبنستقبل كل اللي عايز يدخل، لأن الآب السماوي فاتح أحضانه للكل. أكيد طبعاً مش بشجع طريق الخطية ومش بشجع إن الواحد يعيش بره، لكن أنا بس بشجع إنه نقبل اللي بيرجع. أبونا السماوي، عايزة أشكرك عشان أنت فاتح أحضانك لناس كتيرة وأنا أولهم، وعايزة أقولك أنا أسفة لو جت فترة في حياتي كنت بأدين حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك إنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك إنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
3: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أهلا بيكم في راديو الحياة الأفضل. إحنا هنا في استوديو كريم جندي على الأورج وبول على الجيتار وهبة لويندي ومعاكم أنا هبة لويس. هنسبح الرب مع بعض. عايزة أبتدي معاكم بمزمور 34 من 1-3 بيقول: أباركوا الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. تعال نبارك الرب النهاردة، نباركك يا مليك المجد.

يوحنا 15:3 بيقول: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وده اللي عمله الرب يسوع عشاننا. مفيش حب زي حبه. حبه وصله أنه هو يموت من أجلنا، يحمل عارنا. أشكرك يا رب لأنك مت لأجلي وحملت عاري. أنا جاية يا رب أقولك أن أنا بحبك.

الترنيمة اللي جاية بتقول فمي يحدث بحبك. لما نشوف قد إيه ربنا بيحبنا مش هنقدر غير إن إحنا نتكلم على حب ربنا لينا ليل ونهار، نمشي نقول للناس قد إيه ربنا بيحبنا وقد إيه إحنا بنحبه.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما حضراتكم عارفين احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال. سفر الأمثال 31 أصحاح، يعني بعدد أيام الشهر. لو كل يوم قريت أو قريتي أصحاح مع خلوتنا الشخصية ده هيفرق معانا جدا. يعني هنقرأ السفر ده 12 مرة في السنة. شوفوا الفرق اللي هيحصل في حياتنا لما نقرأ كل يوم سفر الأمثال المليان بالحكمة. والحكمة دي مش حكمة العقل بس، لكن حكمة بتشمل الإنسان كله. أنا سميتها حكمة الحواس، مش حكمة بس بتاعت الراس. ففي ناس عندهم حكمة في راسهم بس حواسهم، يعني عينيهم ولسانهم وفدانهم، مش حكيمة. طيب احنا في اصحاح 11، وموضوع النهاردة الحقيقة جميل جدا، عجبني قوي. فامثال 11 اية 10 و11 بيقول كده: بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الاشرار هتاف. ببركة المستقيمين تعلو المدينة، وبفم الاشرار تهدم. انا هكلم النهاردة شوية عن احنا والبلد. البلد اللي احنا فيها، البلد اللي اتولدت فيها، او يمكن تكون هجرت ليها، المكان اللي انت موجود فيه. الكتاب بيعلمنا انه اي واحد فينا عايش مؤمن بيحب الرب، وجوده بيكون بركة للبلد اللي هو فيها. عشان كده بيقول بخير الصديقين تفرح المدينة، ببركة المستقيمين تعلو المدينة، بفم الاشرار تهدم. هل ليك دور في بلدك ولا مالكش؟ هل لي دور في بلدي ولا ماليش؟ محدش فينا بلا تأثير، كلنا مؤثرين، سواء كان تأثير سلبي أو إيجابي. عايز أقولك لو أنت حتى واخد اتجاه سلبي ناحية بلدك، أنت كده مؤثر بس تأثير سلبي، لأن في دور مطلوب منك. ده أنت لما بتكون بركة، المدينة البلد اللي أنت فيها بتعلو وتتقدم تحلو. تاريخ الدول والعائلات هو مجمل ومجموع تاريخ الأفراد. يعني حضرتك الكام سنة اللي عايشهم، وحضرتك الكام سنة دول، يفرقوا في عمر البلد اللي انت فيها وفي العيلة اللي انت فيها، لأن العائلات والدول تاريخهم هو مجمل تاريخ حياتنا احنا الشخصية. وأي واحد فينا مؤمن حقيقي هو مواطن سماوي 100% ومواطن أرضي 100%. واحد يقول لي هو أنا اللي هعدل الكون؟ أنت تعدل الكون. عشان كده خد بالك، ليك دور مهم أوي في بلدك. الشارع اللي انت ساكن فيه، الحي اللي انت ساكن فيه، الشغل بتاعك، ما تشتغلش على قد فلوسهم، لكن اشتغل عشان ترضي الرب والبلد بتاعتك تتقدم وتكبر. احنا لينا دور في بلادنا. يعني اعمل ايه؟ يعني تكون امين ناحية بلدك، يعني تصلي لأجل بلدك، تشتغل بكل أمانة واجتهاد وتبدع في عملك، تدفع الضرائب بتاعتك، تحترم القانون، وده واجب إنساني وواجب وطني واجب روحي. خليك فاكر وخليك فاكرة، ببركة المستقيمين تعلو المدينة. صلاتي ليا وليكم نكون بركة في البلاد اللي احنا فيها. الرب معاكم.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 84 لإمام المغنين على الجتية لبني قورح. مزمور.
1: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا. يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله، والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك.

يطلع في مجلة. مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

واحدة من الحاجات اللي بيدور عليها الإنسان في حياته هي الضمان. أنا مش بتكلم بس عن ضمان المنتجات، لكن عن ضمان كل حاجة. أنا عايز أبقى مطمن على بكرة بعده. عشان كده سليمان في سفر الجامعة بيتكلم بوضوح عن ضمان شغلي وضمان حياتي. هو في إيد مين؟ هو هيتعمل إزاي؟ بيتكلم عن أنا وشغلي، يا ترى في إيدين مين؟

سليمان في جامعة 9-1 بيقول كده: الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. مرات كتير قوي بنفتكر أن حياتنا في إيدينا الله، الله هو المسؤول عننا، لكن سليمان بيفتح القوس وبيضيف حاجة تانية، أنك مش أنت بس لوحدك في إيدينا الله، كمان شغلك. أنت متعرفش بكرة بعده في إيه، يمكن تكون متطمن على حياتك أنها في إيدينا الله. طب ماذا عن شغلك؟ ماذا عن اللي بعمله دلوقتي؟ بكرة بعده فين؟ سليمان بيقول أن اللي أنت بتعمله دلوقتي وحياتك وكل حاجة تخصك في إيدينا الله. مرات كتير قوي بنفتكر أنه أنا كمؤمن عندي ضمان حياتي الأبدية، دي حقيقة. أنا مطمن أن أنا عارف، زي ما بقول بولس كده، عارف بمن أمنت. أنا مصدق في أن الله شايل لي كل الخير، وأنه أنا عندي حياة أبدية واسمي مكتوب في سفر الحياة. دي الطمأنينة اللي تخصني أنا. لكن ماذا عن شغلي؟ إيه عن حياتي وعملي؟ عملي كمان في إيدينا الله. يمكن بروح أنام بالليل أنا خايف على شغلي بكرة، خايف على ممتلكاتي، خايف على مشروعي. ممكن أكون أنا نايم مطمن على حياتي الشخصية لكن خايف على شغلي. سليمان النهاردة بيقول لي وبيقول لك: من فضلك زي ما أنت مطمن على مستقبل حياتك الروحية والزمنية، طمن كمان على مستقبل شغلك، إنه في إيدينا الله. ده بيدعونا أن أنا أشتغل النهاردة بكل جد واجتهاد وأبذل كل طاقة في شغلي، لأن أنا مطمن أن اللي أنا هعمله النهاردة مش هيضيع، لأنه في إيدينا الله، الله هو المسؤول عنه. حتى وإن حصلت مشكلة في شغلي، الله هو المسؤول. لازم أنام مطمن. النهاردة أنا بدعو كل واحد أنه يعيد النظر لشغله، لممتلكاته، لمشروعه، لشركته، بص عليها بعين مختلفة. اعرف أن الله قادر أنه ياخد باله منك ومن شغلك. أنت بتبقى مطمن على حياتك الأبدية لكن خايف على شغلك. النهاردة سليمان بيقول لك أنك أنت وأعمالك في يد الله، عشان كده ثق أن الله مسؤول عن شغلك. ده بيخليك تحط قدامك الحاجات دي. أول حاجة، اشتغل النهاردة بأمانة لأن الله مسؤول عن شغلك. اعتبر نفسك شغال عند الله، أنك بتدي تقريرك اليومي أو تقريرك الشهري أو الأسبوعي أو السنوي لله. الله اللي حطك في الشغل ده، والله يريد أن يرى أمانتك فيه. الحاجة التانية، افتكر أن الله مسؤول عن شغلك، ده يخليك تبقى مطمن على بكرة وبعده. النهاردة بدعو نفسي وبدعوك أنك تعيد النظر في الطمأنينة اللي أنت محتاج تطمنها على شغلك. إيه هو ضمان شغلك؟ ضمان شغلك أنك أنت وأعمالك في يد الله مدة أيام حياتك. سليمان بيقول بوضوح: الإنسان لا يعلم، الإنسان مش عارف بكرة في إيه، لكن بيطمنه بيقوله كده إنه الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. النهاردة عندنا دعوة واضحة إن احنا نثق في الله إن هو المسؤول عننا وعن شغلنا النهاردة وبكرة وبعده وطول ما احنا موجودين في مدة أيام حياتنا. النهاردة دعوة واضحة لينا للطمأنينة مش بس على حياتنا لكن كمان على أشغالنا، وكمان دعوة إن احنا نشتغل بكل اجتهاد وقوة في أشغالنا لأن احنا مسؤولين عنها قدام الله مدة أيام حياتنا.

0: ممكن أقدم الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

دهري والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك الهجوم.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

كنت مقتنع دايما إن لما الواحد بيمر بألم ربنا بيتدخل بشفاء، سواء شفاء معجزي أو شفاء على المهل على البطيء بالتدريج، لكن في دايما نظرة مختلفة أو مكملة، إن ساعات في ألام الواحد لازم يتعايش معاها، يقبلها، يتحملها. في ألام مش هتعرف تهرب منها، ذكريات مش هتتنسي، تعب هتواجهه دايما، اختيارات ما كانتش أصح قرار. ده مش ضد فكرة الشفاء ولا بينفيها، بالعكس ده بيكملها وبيخليك تشوف الصورة كاملة والعملية بتمشي ازاي. زي ما المسيح تعايش مع فكرة الصليب، زي ما بولس تعايش مع شوكة الجسد. حتى لو الألم ده نتيجة أخطاء من عندي، ده مش معناه إنه مش هيمد إيده ليا ويمشي معايا السكة. الكلام ممكن يتقال بسهولة لكن تطبيقه صعب، وعشان كده روح القدس جوانا يسند ويعين، وعشان كده قوته في الضعف تكمل. بعد الصليب أكيد في شفاء، بعد الصليب أكيد في رجاء، أكيد في قيامة.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. أصلي ليك بإعلان جديد مع راديو الحياة الأفضل، خليك معانا، اوعى تغير الموجة، لأنه ربنا هيكلمك كلام خاص لقلبك الوقت اللي جاي. الآية بتاعتنا النهاردة في مزمور 73. المزمور ده الأساف، وأساف كان رئيس مسبحين، بس قال حاجة خطيرة جدا، أنه في عدد 2: أما أنا فكادت تذل قدماي، لولا قليل لذلقت خطواتي. الحكاية الراجل ده بيقول كده ليه؟ عيب، ده انت رئيس مسبحين ومكانتك في الخدمة كبيرة. قال في الحقيقة عايز أقول لكم حاجة، أنا غيرت غيرة من الأشرار، أنا بصيت على الأشرار وبعدين غيرت منهم، شفت حياتهم ما فيهاش شدائد ولا فيها ضيقات، وبعدين قلت إيه ده هو أنا بخدم ربنا وماشي مع ربنا وحياتي فيها ألام وفيها ضيقات، وفي ناس بعيد عن ربنا وحياتها كويسة وعيالهم كويسين والبزنس بتاعهم كويس وأنا ماشي مع ربنا ويحصل معايا كده. خلي بالك، وهو برا شاف الصورة دي، بعدين يفضل مكمل ويقول حتى دخلت إلى المقادس. أول ما دخل المقادس ودخل قدام ربنا شاف الصورة الحقيقية، اللي شافه مقلوب برا شافه معدول وشافه مظبوط في محضر ربنا. قال انتبهت إلى آخرتهم، انتبهت لآخر السكة وآخر المشوار، وكأنه عايز يقول حاجة مهمة جدا. أنا وأنا برا شايف الوضع والظروف اللي قدام عيني، بس لما دخلت في محضر ربنا اكتشاف أنه أنا مميز، حتى لو بعد في ظروف صعبة، حتى لو كان عندي أمور. نفس النهاردة وانت بتسمعني، يمكن بصيت وفي مرة من المرات إبليس اشتكى عليك وقال لك كده، طب ما ديك ماشي مع ربنا وقت ظروفك متلخبطة، وفلان أو فلانة بعيد عن ربنا وظروفه كويسة، إبليس كذاب. وقول لربنا كده مع أساف لما دخل لمقادس العلي، قال للرب كده أنا بليد، أنا ما كنتش فاهم، بس لما جيت قدامك فهمتني، برأيك تهديني. وبعدين قال لربنا حاجة جميلة، معك لا أريد شيئا. كنا عايز يقول لربنا أنت كفاية عليا. أنا نفسي أقول لك النهاردة، لو أنت معاك أموال كتير وعندك ممتلكات كتير ولسه ربنا ما دخلش لحياتك، تساوي إيه؟ لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك تساوي إيه؟ عشان كده اوعى تبص على الأشرار وتحسدهم، بص على آخرتهم، بص على النهاية. ونفسي أقول لك المهم النهاية تقول إيه؟ أنا حقيقة أسعد شخص في الدنيا لأنه عارف لما غمض عيني هنا أنا رايح فين. اسأل أغنى واحد بعيد عن ربنا وقول له لو غمضت هنا تروح فين، يقول لك مش عارف. طب فلوسك هتعمل لك إيه؟ مش عارف. عشان كده نفسي أقول لك اوعى تعمل زي أساف في البداية، أنه غيرت غيرة من الأشرار. ربنا يديك نعمة وتكون دايما في المقادس، ولما تكون جوه المقادس هتشوف الصورة مظبوطة وتشوفها معدولة وتشوف الحالة الحقيقية اللي عليها أولاد الله. وأحلى من كل ده أنه النهاية حياة أبدية. أصلي ليك الأيام اللي جاية تكون في المقادس وتشوف الصورة مظبوطة وربنا معك. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. ممكن أهلك ينسوا يعزموك على حفلة، وممكن الناس تشوفك صغير وما تنفعش للمهمة. الله عينه عليك وانت في المراعي البعيدة. النهاردة صموئيل النبي رايح يمسح ملك، والكل حط ولاده الكبار الأقوياء إلا واحد كان منسي ورا الغنم. إخوة داود كانوا طوال وأقوياء، صموئيل انخدع بيهم، لكن ربنا قال له: الإنسان بينظر إلى العينين، أما الرب فبينظر إلى القلب. داود ما كانش ملك لأنه لبس التاج، كان ملك وهو بيحمي الغنم من الأسد والدب في السر. المسحة ما نزلتش على داود وهو في القصر، لأ دي نزلت عليه وهو ريحته غنم وهو لسه في المرعى. ربنا بيجهزك في الخفاء، في الشغل اللي محدش بيشكرك عليه، في الصبر اللي انت بتصبره، في التعب وانت وحيد. ولما جه الوقت ربنا وقف الكل لحد ما داود جه. داود كانت له علاقة مباشرة مع الله، فقال صموئيل النبي عنه كده في صموئيل 1:13 آية 13: قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه. كان داود شخصيته متكاملة، وبيتضح ده لما قال أحد الغلمان لشاول لما كان بيجيله الروح الرادي في صموئيل 16: هوذا قد رأيت ابنا ليس البلتلحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. كان مستعد دايما وطاهر، بدليل ان صموئيل النبي لما راح يمسحه الكل احتاج للاغتسال والتطهير، لكن داود لم يكن محتاجا بل مستعد دائما. كلام ده في صموئيل الاول 16 آية 11-13. كان متواضع جدا، ما وقفش قدام شاول وفكره بانه مرفوض من الله ومن انه الملك وإنه اتمسح ملك عوضاً عنه. قال عنه يوسيفوس المؤرخ إنه عندما وصل صموئيل ومسح داود همس في أذنه بأنه سيصبح الملك، ولكنه عاد ثانية إلى أغنامه ولم يذهب للمطالبة بالملك. خلاصة الحلقة: قيمتك مش في تقدير الناس ليك، قيمتك فأمانتك في السر اللي ربنا حطه فيك. ولو ربنا اختارك محدش هيقدر يقفل الباب في وشك، حتى لو كنت أصغر إخواتك. داود لم يصر ملكا يوم مسحه صموئيل، بل صار ملكا يوم انتصر على نفسه وشكواه وهو وحيد في البرية. الله بيجهز الأبطال في صمت ليعلنهم في الوقت الذي يراه، وقت النضوج ومعرفتهم الحقيقية لنفسهم. بيتوقف ساعتها العالم
تقديراً لأمانتهم. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا شفتك وإنت بتصلي، وإنت قاعد في أوضتك لوحدك، شفتك وإنت بتخدم من غير ما حد حتى يقولك شكراً. أنا بجهز لك مسحة ومكانة خاصة، ومحدش هيقدر يمنع اللي أنا رتبته ليك، لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. صموئيل الأول 16:7. وأما الرب فينظر إلى القلب.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار

بان ان هو ملهوش اخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بصلي وبقول له: يا رب أشكرك لأن اللقاء بيك مسر للقلب، واللي يدخل قدامك مهموم ويخرج من قدامك برضو مهموم، يبقى معرفش يشوفك كويس أنت مين. عينيه الروحية ما تفتحتش عشان تلمس البهجة والراحة والفرحة والسلام والنور المصاحب لحضورك في المكان. إحنا لما بنقفل عينينا على اللي هنا في الأرض بننضم بأرواحنا لألوف وربوات الملائكة وللشيوخ اللي بيسبحوا نهار وليل مستمرين من الأزل وهيكملوا للأبد. كل خيوط وحبال نفسية ربطاني بالأرض دي تتفك وانطلق معاك لأقرب نقطة أقدر أشوفك والمس حضورك فيها. أتحل من أي حاجة مأيداني للآخر، وكل محدودية في استقبالي أنت توسعها. أنت بإيدك كأنك بتديني حتة زيادة النهاردة أشوف بيها وأسمع بيها، حتة زيادة بالروح القدس توسع يا رب جوايا أعرف أستقبل بيها حضورك بشكل مختلف. تاخدني لمكان أقرب أشوف فيه لمحة من حضورك وعرشك المجيد بطريقة أعمق من كل اللي شفته أو حسيته قبل كده. أتوب واتنقى قدامك، أتوب عن كل كلمة قلتها ما بتكرمش اسمك، فيها إدانة أو فيها نميمة أو إحباط أو خرجة من صغر نفس أو نص حقيقة أو استهانة أو تعالي أو قلة تقدير وعتنة أو مبالغة. قدس لساني بجمرة من على مسبحك زي ما عملت مع أشعياء النبي اللي شافك جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزيالك بتملى الهيكل والصاروفيم واقفين قدامك لكل واحد 6 أجنحة، باتنين بيغطي راسه وباتنين بيغطي رجله وباتنين بيطير. ومكتوب كده: وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. حسيت بالروح القدس كأن ربنا بيقول لي: أنا عايزكم تتعلموا تستمتعوا باللقاء معايا. انتم قاعدين قدام الخالق اللي بيخلق كل يوم أمور متجددة ليكم، هدية يومية لكل واحد باسمه. تفتكروا ما أقدرش أعمل كده؟ مبدع الخليقة الكامل صنيعه ما يقدرش يعمل كده؟ فكروا. وده اللي أنا عايز أعمله، أكثر روح التعود على القليل اللي ملياكم ومش عارف جاية منين. إيه اللي في علاقتي بيكم كان قليل وعلى القد؟ إيه اللي منحته ليكم في يسوع كان قليل وعلى القد؟ كل ما وهب ليكم كان بغنى وللأبد. الفداء، الغفران، القبول، الحب، الخير، الرحمة، الصلاح والرعاية، كل شيء بغنى وللأبد. ليه بقى في قعدتي معاكم هدي على القد وبالشح؟ ليه سبتوا الكذب ده يملاكم وفرطتوا في حقكم فيا ورضيتوا يبقى آخر توقعكم ترتاحوا شوية وتحسوا بشوية فرح وشوية سلام وخلاص، وتقوموا من قدامي كأن ده آخر اللي أقدر أعمله معاكم؟ أنتم مدعوين تعيشوا معايا كل يوم خبرة جبل التجلي اللي تجلى عليه يسوع بصورة فائقة، إن أرواحكم بالروح القدس اللي فيكم توصل لقلب الآب ويتنقل لها حتة من قلبه. أنا بحب ولادي قوي قوي، حب من نوع مختلف، محتاجين تستقبلوا منه حتى كل يوم، تتغسل أذهانكم من الحب المشروط والقبول المشروط. أنا بحب كل واحد فيكم لوحده وباسمه وبشخصه وبنوع شخصيته وبقدراته وإمكانياته وظروفه وأحداث حياته اللي عدت واللي بتحصل واللي جاية في المستقبل. أنتم مهمين جدا عندي، أنا مفتون بخلقتي اللي خلقتها على صورتي واللي بستردها تاني لصورتي في يسوع المسيح. انتم مش عاديين في السماء ابدا، السماء عارفه انتم مين، وكل الخلائق السماويه فاهمه انتم مين، وبيوسعوا السكه لما بتقربوا وتدخلوا قدامي عشان عارفين غلاوتكم عندي. انتم بس اللي مش عارفين ومش قادرين تصدقوا او تستوعبوا او تفهموا. واللي نفسي اعمله معاكم وانتم قاعدين قدامي هو اني اوسع ادراككم كل يوم حته تستقبلوا فيها نور جديد واعلان جديد عن انتم مين عندي، وانا ابقى مين ليكم. ولما الاعلانات والنور دول يسكنوا فيكم ويتأصلوا جواكم هيعملوا جذور ويخرج منها فروع ويخرج منها ثمر، هتعرفوا نفسكم كويس وهتعرفوني كويس، هتفهموا تطلبوا ايه، واللي تطلبوه تاخدوه لانكم فهمتوا فكر الاب من ناحيتكم وعرفتوا مشيئته وادركتم انتم مين ومكانتكم ايه، وبتطلبوا بحق البنوه وبدله البنين. تفتكروا وقتها اعمل ولا ما اعملش؟ طبعا اعمل. في رسالة أفسس إصحاح 1 والأعداد من 3-6 بتتقال كده بالترجمة المبسطة: تبارك إله ربنا يسوع المسيح وأبوه، فقد أنعم علينا في المسيح بكل البركات الروحية التي في العالم السماوي. ففي المسيح اختارنا الله قبل خلق العالم لنكون مقدسين وطاهرين أمامه، وبسبب محبته لنا أراد لنا أن نكون أبنائه بالتبني بيسوع المسيح، وذلك وفق مشيئته التي سر بها، ولكي يحمد على نعمته المجيدة التي ميزنا بها في ابنه المحبوب. ويكمل في عدد 7-8-9 ويقول الكلمات دي: ففي المسيح تم فداؤنا وبدمه غفرت خطايانا بفضل نعمته الغنية التي أفاضها علينا، فكانت لنا حكمة كاملة وفهما عميقا. فقد عرفنا الله بمشيئته التي كانت سرا فيما مضى، وهذا يتوافق مع مسرته التي قصد أن يظهرها لنا في المسيح. الكلمة المكتوبة الحية اللي بين إيديكم بتعرفكم اللي ليكم من خلال يسوع لما يقول بارككم بكل بركة روحية في العالم السماوي. كل بركة ليكم، حكمة كاملة وفهم عميق، كل ده حق ليكم تاخدوه مني، وأنا أعمل كده وأنا مسرور وفرحان وأنا شايفكم بتستقبلوا وبتمدوا إيديكم وبتستلموا حقوقكم وميراثكم فيا. الميراث في الأرض بتاخده بعد الأهل ما حياتهم تنتهي، لكن أنا حياتي لا تنتهي، وميراثي اللي اديته لكم عشان تستمتعوا بيه معايا ومن دلوقتي وتعيشوا على قده. يا ما أهالي كان عندها كل الإمكانيات لكنها بخلت على أولادها في حياتها، وعاشوا مش لاقيين وهم يملكوا الكتير بس مش عارفينه، وحتى لو عرفوا مش هيقدروا يتصرفوا في حياة أبائهم. بس أنا مش كده خالص، أنا أعطي بسخاء ولا أعير، وأفرح وأنا شايف ولادي بيستمتعوا بخيري معايا وفي حضني. افرحوا إن أبوكم عايز يديكم كل شيء بغنى، وما تكتفوش بالقليل أبدا، امتلكوا اللي ليكم مني. وبرضو بقولها تاني، ما تكتفوش بالقليل أبدا. آمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن أروع حاجة في رسالة البشرة، القديم والجديد، الظلمة والنور، لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس، مش بس عشان يعلمهم الطيران لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. عشان كده في الترنيمة الجاية وإحنا بنقول له اسمع صراخي، هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي، تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة، الله يسمع

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي هو ضابط الكل. ساعات بشك إنك تقدر فعلا يبقى ليك السلطان، أو حتى إنك ضابط الكل. إزاي تكون ضابط الكل وفي ناس بتتقتل وتسرق وتخطف وتغش وتغتصب؟ إزاي كده؟ لكن صدقني يا رب، لما برجع أفكر تاني بفتكر إنك مش بس ضابط الكل، لكنك أب ضابط الكل. يعني أنت أبو الإنسان الشرير والإنسان الخير، أنت أب ضابط الكل وأولادك، في ناس منهم أشرار وفي ناس منهم خيرين. أنت كمان صابر على ده وعلى ده، وناوي تحط حد للشر ده. سؤالي ليك يا رب، هو أنت ما تقدرش تتنبأ أو تعرف اللي هيحصل قبل كده؟ أنت مش عارف الشر قبل ما يحصل؟ طبعا أكيد أنت عارف يعني، بس أنت ليه مش بتوقفه؟ أنا عارفة إنك أب مختلف، وإن الحدود اللي عندك حاططها للشر، بس أنا بصراحة مش شايفاها، ورؤيتك وفكرك وقوتك وسلطانك حساباتهم غير حساباتي. بس أنا بس عايزة أقولك، أنا مش شايفة قوي اللي أنت بتعمله. أنا عارفة إن نظرتي محدودة، سواء في القراية للأمور أو سواء في فهمي ليها. يا رب أنا جاي أخضع لك وأخضع لسلطانك بإرادتي، وبصدق إنك ضابط الكل رغم إن أنا مش شايفة، وليك سلطان على الطبيعة وعلى الناس وعلى الأمور اللي أنا مش فاهماها. عارف ليه؟ لأني شفت ده بنفسي، شفته في حياة شعوب وشفته في حياتي الشخصية. في مرقس 4 لما حصل النوء العظيم، بنلاقي في الآية مرقس بيوصف لنا: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. تفتكر الإله اللي خلق الدنيا كلها، إله تخضع له الريح والبحر، ملوش سلطان وملوش قدرة إنه يتحكم في الأمور؟ أبويا السماوي، أنا جاي أعترف لك إن أنا خايفة، وإن أنا كتير قوي بحس إن أنت مش قادر توقف الشر ومش قادر تحميني، لكن أنا جاي أقولك إنه أنت فعلاً أبويا السماوي وأنت ضابط الكل. ساعدني أصدق الحقيقة دي، ساعدني أفهمها وأدركها. كتير بحس إن أنا مسؤولة عن حماية نفسي وحماية أولادي وجوزي والناس اللي حواليا، حماية فلوسي وبيتي وممتلكاتي، لكن أنا جاي أقولك إنه الإحساس ده أنا عارفة إنه مش صح، وجاي أقدمه لك، وجاي أفضح نفسي وأفضح أفكاري ومشاعري قدامك. من فضلك يا رب ارفع عني الموضوع ده، وخليني أفضل دايماً واثقة فيك وعارفاك وشايفاك ومتأكدة في صلاحك. أمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أهلا بيكم في وقت جديد وتسبيح جديد وترنيمة جديدة للسيد، لأنه يستحق ويستاهل. تعالوا نبتدي الوقت بتاعنا النهاردة بالصلاة، نبتدي وقت عبادتنا. يا رب بنشكرك لأنك موجود، نشكرك لأنك حي وحقيقي. عايزين يا رب نختبر حضورك ونلمس حضورك منين ما كنا يا رب.

0: يا رب بنعبدك بنسجد لك بالروح والحق، بنرفعك وبنعليك يا رب لأنك مستحق، لأنك تستاهل كل السجود والعبادة. ندي لك كل الإكرام، ندي لك كل المجد، كل التعظيم. بنعليك يا رب وبنرفعك. نفسي في الدقائق الجاية خد دقيقة فكر في حاجة أو اتنين وعظم الرب عشانها، اديله التعظيم والإكرام والمجد لأنه يستحق ويستاهل.
1: يا رب عظمك يا رب علشان عملك القدوس، بشكرك يا رب علشان صليبك، عملك الكفاري، انك تيجي يا رب علشاني، انك يا رب تبقى عايز تخصصني ليك ابقى ملكك، فتيجي انت مخصوص علشاني. بشكرك، بشكرك وعظمك يا رب جدا علشان عملك يا رب اللي مكمل يا رب بقاله سنين ومكمل معانا يا رب طول الوقت. شكرا يا رب لانك انت مكمل في النعمة بتديها لنا. شكرك يا رب لأجل مراحم كثيرة كل يوم بتتجدد، بتتجدد يا رب ليا باسمي. بشكرك لأنك مجدي ورافع رأسي، أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما حضراتكم عارفين احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال. سفر الأمثال 31 أصحاح، يعني بعدد أيام الشهر. لو كل يوم قريت أو قريتي أصحاح مع خلوتنا الشخصية ده هيفرق معانا جدا، يعني هنقرأ السفر ده 12 مرة في السنة. شوفوا الفرق اللي هيحصل في حياتنا لما نقرأ كل يوم سفر الأمثال المليان بالحكمة. والحكمة دي مش حكمة العقل بس، لكن حكمة بتشمل الإنسان كله. أنا سميتها حكمة الحواس، مش حكمة بس بتاعت الراس. ففي ناس عندهم حكمة في راسهم بس حواسهم، يعني عينيهم ولسانهم وفدانهم، مش حكيمة. طيب احنا في اصحاح 11، وموضوع النهاردة الحقيقة جميل جدا، عجبني قوي. فامثال 11 اية 10 و11 بيقول كده: بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الاشرار هتاف. ببركة المستقيمين تعلو المدينة، وبفم الاشرار تهدم. انا هتكلم النهاردة شوية عن احنا والبلد. البلد اللي احنا فيها، البلد اللي اتولدت فيها، أو يمكن تكون هجرت ليها، المكان اللي أنت موجود فيه. الكتاب بيعلمنا أنه أي واحد فينا عايش مؤمن بيحب الرب، وجوده بيكون بركة للبلد اللي هو فيها. عشان كده بيقول بخير الصديقين تفرح المدينة، ببركة المستقيمين تعلو المدينة، بفم الأشرار تهدم. هل ليك دور في بلدك ولا مالكش؟ هل لي دور في بلدي ولا ماليش؟ محدش فينا بلا تأثير، كلنا مؤثرين، سواء كان تأثير سلبي أو إيجابي. عايز أقولك لو أنت حتى واخد اتجاه سلبي ناحية بلدك، أنت كده مؤثر بس تأثير سلبي، لأن في دور مطلوب منك. ده أنت لما بتكون بركة، المدينة البلد اللي أنت فيها بتعلو وتتقدم تحلو. تاريخ الدول والعائلات هو مجمل ومجموع تاريخ الأفراد، يعني حضرتك الكام سنة اللي عايشهم، وحضرتك الكام سنة دول يفرقوا في عمر البلد اللي انت فيها وفي العيلة اللي انت فيها، لأن العائلات والدول تاريخهم هو مجمل تاريخ حياتنا احنا الشخصية. وأي واحد فينا مؤمن حقيقي هو مواطن سماوي 100% ومواطن أرضي 100%. واحد يقول لي هو أنا اللي هعدل الكون؟ أنت تعدل الكون. عشان كده خد بالك، ليك دور مهم أوي في بلدك. الشارع اللي انت ساكن فيه، الحي اللي انت ساكن فيه، الشغل بتاعك، ما تشتغلش على قد فلوسهم، لكن اشتغل عشان ترضي الرب والبلد بتاعتك تتقدم وتكبر. احنا لينا دور في بلادنا. يعني اعمل ايه؟ يعني تكون امين ناحية بلدك، يعني تصلي لأجل بلدك، تشتغل بكل أمانة واجتهاد وتبدع في عملك، تدفع الضرائب بتاعتك، تحترم القانون، وده واجب إنساني وواجب وطني واجب روحي. خليك فاكر وخليك فاكرة، ببركة المستقيمين تعلو المدينة. صلاتي ليا وليكم نكون بركة في البلاد اللي احنا فيها. الرب معاكم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 146.
1: هللويا، سبحي يا نفسي الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عندهم، تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه، الصانع السماوات والأرض، البحر وكل ما فيها، الحافظ الأمانة إلى الأبد، المجري حكما للمظلومين، المعطي خبزا للجياع. الرب يطلق الأسرى، الرب يفتح أعين العمي، الرب يقوم المنحنين، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء، يعضد اليتيم والأرملة، أما طريق الأشرار فيعوجه. يملك الرب إلى الأبد، إلهك يا صهيون إلى دور فدور. هللويا.

سليمان بيستخدم صفة من ضمن الصفات اللي بيوصف بيها الإنسان، بيقول كده حافظ الوصية. في حد سليمان قرر إنه يسميه حافظ الوصية، وحافظ الوصية هو الشخص اللي بيسمع الوصية. سليمان بيدي الشخص ده ميزة، بيقول إنه الشخص ده بيقدر يستمتع بأمر عظيم جدا، لكن لتمن لازم يدفع. فتعالوا نشوف سليمان قال إيه عن حافظ الوصية.

جامعة 8 وعدد 5 سليمان بيكتب بيقول كده: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وبيتكلم عن واحد بيتعامل مع الملك وبيقف قدام الملك وبيتصرف ومسؤول وبيتسائل. بيقول كده أن الشخص اللي بيحفظ الوصية مش بيحس بصعوبة، ما عندوش أمر شاق عليه، ما عندوش حاجة تقيلة، ما عندوش موقف يخاف منه. لما يجي الملك يناديه أو المسؤول أو المدير في الشغل يقوله تعالى أنا محتاج أتكلم معاك، ما بيبقاش رايح خايف، بيبقى قاعد مطمن. ليه؟ لأنه حافظ الوصية. تخيل أنك أنت في شغلك كده، جم قالوا لك المدير الكبير جدا في الشغل محتاجك. لو أنت كل حاجة عليك عاملها كويس، وسجل نجاحاتك القديم بيقول أنك شغال كويس وما عندكش مشاكل، بالتأكيد زيارتك دي مش هتبقى شاقة عليك أو تقيلة أو تبقى خايف أنك تروح تقابل المدير الكبير. سليمان بيقول كده أنه حافظ الوصية، الشخص اللي بيمشي على التعليمات، الشخص اللي بيتبع القوانين والقواعد، مش بس في علاقته بالله لكن كمان في شغله وفي حياته العملية، بيبقى مطمن. كانوا بالضبط أن رخصتك سليمة، رخصة العربية سليمة، مش كسر إشارة، مش كسر رادار، وماشي على السرعة القانونية، وانت ماشي لقيت شرطة المرور واقفة بتشوف الرخص، وانت داخل عليهم هتبقى داخل بمنتهى الاطمئنان وداخل تقول لهم صباح الخير وتمشي. ليه؟ لأنك حافظ الوصية، انت متبع القوانين والقواعد اللي موجودة، ولا الله سمح ان المسؤولين عن البلد يحطوها، فبالتالي انت اسمك حافظ الوصية فلا تشعر بأمر شاق، انت تحترم القوانين اللي موجودة. جزء مهم جدا من حياتنا كمؤمنين ان احنا نعيد التفكير في طريقة تعاملنا مع القوانين الأرضية، طريقة تعاملنا مع القوانين الموجودة في الشغل، طريقة تعاملنا مع القوانين اللي موجودة في المجتمعات اللي احنا فيها، سواء كانت القوانين دي مكتوبة او غير مكتوبة. التزامنا بكل قانون مش بس هو قدوة للي حوالينا والأولادنا، لكنه بيحطنا تحت مبدأ حافظ الوصية الذي لا يشعر بأمر شاق. التزامك بقوانين المرور، التزامك بقوانين المدارس بتاعت أولادك، التزامك بقوانين الجامعة بتاعتك، التزامك بقوانين الشغل، التزامك بقوانين الموجودة بيخليك لا تشعر بأمر شاق. الله هو خالق القوانين، بداية من قانون الجاذبية، القانون اللي بيخلينا كلنا موجودين على الأرض، مرورا بكل قوانين الفيزياء والطبيعة والشمس والفلك، كل حاجة موجودة لأن الله حط لها قانون. في كل مرة بتكسر قانون من القوانين اللي الله حطها، أنت بتعرض نفسك الخطورة. تخيل لو انت قررت انك ترفض قانون الجاذبية وما تؤمنش بيه وترمي نفسك من جبل، انت مش بس هتشعر بامر شاق، انت هتشعر باخر امر شاق في حياتك. الله حط القوانين واحنا مطالبين ان احنا نلتزم بيها. سليمان النهاردة بيشجع كل واحد فينا انه يسعى بكل قوة انه يتحط تحت هذا التايتل حافظ الوصية. قول انا فلان هكون حافظ الوصية. من الألقاب الجميلة اللي أنا شخصياً أحب أنه تتقال عني لقب حافظ الوصية. ده لقب جميل، لقب يمجد الله، لقب يتقال عننا مش بس علشان نبقى مطمنين ولا نشعر بأمر شاق، لكن كمان علشان وجودنا في الأرض هنا لازم يكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا. الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نور وملح، جزء من أن احنا نكون نور وملح أن احنا نكون حافظين للوصية. النهاردة بدعوك انك تعيد تفكير في كل قانون انت متعود تكسره او تتحايل عليه، وانك ترجع تاني تكون حافظ الوصيه.

وشربت كل الألم وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب، مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

قبل ما داود يبقى ملك كان لازم يواجه تحدي جلياط، وقبل ما موسى يبقى قائد كان لازم يواجه تحدي البحر الأحمر، وقبل ما يوسف يبقى الحاكم التاني في مصر كان لازم يواجه تحدي السجن، وقبل ما نحمية يبني السور كان لازم يواجه تحدي المقاومين، وقبل ما دانيال يمسك منصب كان لازم يواجه تحدي كب الأسود، والمسيح لأنه المخلص كان لازم يواجه تحدي الصليب. عشان تبقى مؤثر، عشان تعيش مختلف، لازم تدفع ضريبة، لازم تعدي على شوية مطبات، على شوية تحديات. دي أوقات بيسمح بيها الله لعملية اسمها التشكيل، عملية إعادة البناء. بتبقى أوقات صعبة وبتوجع، فيها بتتكسر دوائر الأمان والراحة، دوائر الاتكال والافتخار، مش لأن هدفه يوجعك ويعكننك، لكن عشان تكبر، عشان تبقى ناضج، عشان تبقى إنسان الله الكامل، إناء للكرامة ومستعدا لكل عمل صالح. الناس العظيمة بقت عظيمة لما واجهوا التحديات بشجاعة، الناس العادية بقت عادية لما هربوا واستسلموا واستسهلوا. الحياة العادية مريحة لكنها بعدين مؤلمة، الحياة العظيمة مكلفة لكنها بعدين مربحة.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة، إعلان جديد من كلمة الله. مشغول قوي قوي بإنجيل متى إصحاح 21 وآية 21. الرب بيقول لهم كده، متى 21:21: أجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التين فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. حقيقة أنا بعتبر أنه متى 21:22 ده تحدي قدام الإيمان المسيحي. الرب يسوع كان معدي في يوم الصبح، وبعدين يقول الكتاب عنه أنه جاع، لقي شجر التين مليانة ورق، قرب منها عشان يلاقي فيها ثمر، لكن بكل أسف ما لقيش ثمر، فقال للتينة: لا يكون منك ثمر فيما بعد. يبست التينة في الحال. تلاميذ اتعجبوا: كيف يبست التينة في الحال؟ الرب رد عليهم وقال لهم: مش موضوع التينة بس، لكن لو عندك إيمان ومش بتشك تقول الجبل ده اتحرك من مكانك، اتنقل من هنا، انطرح في البحر اللي هناك ده، الجبل يتحرك كأنك بتحرك ريشة بالريح، أو كأنك بتنقل شيء صغير، ده جبل، جبل بكلمة وبالإيمان يتنقل. بعدين الرب يسوع قال كل، مش جزء ولا أغلبية، لكن كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. كأنه الرب عايز يقول تحدي، أنه بحسب الإيمان اللي مليني، بحسب الثقة اللي ملياني، بحسب ما عندي إيمان أنه ربنا يقدر يصنع معجزات ويقدر يصنع أمور عظيمة، الله بيحط تحدي: كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. وأنا نفسي أقول لك عزيزي المستمع، أخبار الإيمان اتجاه الأمور اللي أنت بتطلبها. الشخص المرتاب اللي عامل زي موج البحر يطلب ومش بياخد، لأنه في الحقيقة مش واثق أن ربنا هيديله. وأنا نفسي أقول لك النهاردة أن عملة السماء هي الإيمان. لو مليان بالإيمان ربنا النهاردة هيفاجئك في الأمر اللي أنت بتصلي ليه، الأمر اللي بحسب مشيئته والباب اللي بحسب مشيئته. وعلى فكرة لو ربنا أردت أن يقفل باب معين معاك، ثق أنه جنبه على طول هيفتح لك باب جديد، بس المهم أنه هو بيستجيب. عندك الإيمان أنه ربنا بيعمل كل الخير وكل الصلاح في كل الوقت. أنا مصدق قوي قوي أنه الإيمان يحرك إيد الله القديرة. الإيمان اللي يقول عنه كده أنه بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الإيمان يخلق أمور جوانا مش موجودة. الإيمان لو عندي النهاردة إيمان وأقول للجبل اللي واقف قدامي والتحدي اللي واقف قدامي في اسم الرب يسوع، مليان بالإيمان إن إلهي هيصنع معايا أمر عظيم. ممكن على فكرة بسهولة جدا ربنا يشيل الجبل من جذوره. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام ذروبابل تصير سهلا. وممكن ربنا كمان يعمل معايا اختبار أروع، يخلي الجبل موجود ويمشيني أنا فوقيه. يقول كده: حبقوق يمشيني على مرتفعاتي. وممكن على فكرة الجبل يفضل مكانه، بس يديني أجنحة النسور وطير في العالي، وبالنسبة للجبل ده يبقى شيء صغير جدا. هو الجبل مصغرش بالسنة اللي موجود فوق. يقدر ربنا يصنع أمر عظيم؟ آه، بس أخبار الإيمان إيه؟ أخبار العملة اللي هتستلم بيها من إيدين ربنا. أصلي ليك وليكي وكل حد بيسمعني في اسم الرب يسوع، تمتلئ بالإيمان، الإيمان اللي يشوف الله في المشهد، والإيمان اللي يستحضر قوة الله وسلطانه للأمور اللي بصلي ليها. تحد معاك بالإيمان لأجل كل أمر بتحطه في محضر الله، والرب معاك. ونتقابل في آية وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

بحر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف مش من بكرة ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الترك بيوجع والرفض بيسيب شرخ مؤلم في الروح، ما بيتلقمش بسهولة لما تحس إن أقرب الناس سابوك وبعوك، لكن وعد الله اللي بيطمن دايماً بيقولك: أبي وأمي قد تركاني والرب يضموني، في مزمور 27. ربنا بيقولك بصورة واضحة: حتى لو أغلى الناس وأقربهم لقلبك مشيوا وسابوك، ربنا بيقبلك، ربنا جنبك. قبول ربنا مش مشروط بوجود حد تاني في حياتك. الوعد بالأمان: أنا معاك في كل خطوة، لا أهملك ولا أتركك، في يشوع 5. ده وعد تاني من أبوك السماوي بيقولك: مهما كانت الظروف صعبة والدنيا ضلمة، أنا مش هفوت إيدك أبدا ولا هسيبك، مش هسيبك تواجه أي ألم أو وحدة أو ترك لوحدك، ده أنت منقوش على كفي. الله هو رفيق السكة للآخر. الناس ممكن ترفضك لأنك مش على قد توقعاتهم، لكن الله بيقبلك زي ما أنت، بكسورك، بضعفك، وحتى بماضيك. معاه مفيش اتهام، في بس حضن مفتوح ليك. نور المسيح بيكشف لينا إن قيمتنا مش في استحقاقنا، لكن في حبه اللي اختارنا قبل تأسيس العالم. كلمته لينا بتقول: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، في متى 28. بالبلدي كده مفيش يوم هيعدي عليك وانت لوحدك، ربنا معاك مش ساعة وساعة، لأ ده كل دقيقة، كل الأيام، كل لحظة، في الحلوة وفي المرة، لحد آخر لحظة في العمر. وهنا الرسالة بتحرر من الخوف من الترك. الخوف من إننا نتساب بيخلينا نتمسك بعلاقات غلط أو نرضى بوجع بس عشان ما نهربش للوحدة، لكن لما نعرف إن الأساس في حياتنا ربنا، إنه مستحيل يسيبنا، بنتحرر من الخوف ده. رسالتك النهاردة: لو الكل مشي، صاحب البيت لسه موجود، أنت مش وحيد، أنت محمي بوعود مش بتتغير، عيش حر لأن اللي سندك أقوى من اللي سابك. يسوع نفسه شرب كاس الرفض لحد آخره، جاء إلى خصته وخصته لن تقبله. عشان كده هو مش بس سامع لوجعك، هو حاسس بيه. الرفض اللي شافه المسيح كان هو التمن علشان أنت تتقبل. قبولك في محبته بيديك هوية جديدة، أنت مش مرفوض، أنت ابن محبوب. والصفة دي مفيش قوة في الكون بتنزعها منك. شكرا يا رب. يا رب يسوع، لكل قلب بيسمعنا النهاردة وحاسس إنه متروك أو مش كفاية، تعال يا رب بحبك وغمره، ادينا أمان في حضنك المفتوح، ونصدق إن قبولك لينا هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. ارفع يا رب وجع الترك، واملأ قلوبنا بيقين إننا ليك. آمين.

0: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. بختار أهدى قدامك يا يسوع، وديك المجال والمساحة إنك تقود تفكيري وترشد ذهني. مفيش شيء يشتتني، مفكرش في أي حاجة دلوقتي، ولا في الشغل ولا في الخدمة ولا في الناس ولا في أي حاجة بعملها، ولا حاجة تشغل دماغي. بختار أخضع ذهني وكل خلية في جسمي ليك يا روح الله، يلي عارفني وعارف أعماقي أكتر من أي إنسان في الكون. اتغلغل جوايا بكل قدرتك وتعامل مع كل حتة فيا محتاجة تتظبط. اظبطني على موجتك وحررني من أي فكر مش منك، فكر فيه إدانة أو إحساس بالبر الذاتي أو إني بفهم أحسن من الباقيين. أرجوك، أنا أقل وأضعف من الكل، وإذا كان فيا حاجة عدلة ده بسبب وجودك وسكناك جوايا وشغلك عليا العمر اللي فات ده كله. يا روح الله امتلكني أكتر وأكتر وفيد جوايا بكل اللي في قلبك. أنت عندك مشيئة وخطة لحياتي حققها فيا من فضلك. أنت عندك استخدام ليا أعظم وأقوى بحسب الإمكانيات والوزنات اللي اديتهاني. ساعدني أدي نفسي بالكامل ليك والاستخدامك ليا، وانت هتديني قوة على قد اللي عايز تعمله بيا وفيا. شكرا على كل استخدام حصل في حياتي قبل كده، كله نعمة وشرف من عندك اني اكون بعمل في كرمك. اديني معونة من فضلك وقوة على قد اللي ناوي تعمله بيا. وحدني بيك وبمشيئتك ناحية كل شخص بقابله. فعلا الاحتياجات مش معقولة حتى وسط المؤمنين اللي عارفينك. إبليس بيخبط يمين وشمال ومش سايب حد. ادينا نرفع ونشجع بعض طول الوقت من غير ما نمل ونحس انه كأنه مفيش فايدة. لا يا رب، كلامنا المليان بيك بيفرق، تجديدنا وتشجيعنا اللي بيخوروا الأيام دي بيفرق لما بنشاور عليك ونعليك في عينيهم، بيفرق لما بنقبلهم بحب وبنسمع أناتهم وشكواهم، بيفرق مش بس معاهم لكن معاك انت كمان. كأننا بنفتح سكة تدخل منها ليهم، بنفتح لك شباك على حياتهم تقدر تتواصل معاهم. عشان إبليس شرير قوي بيقفل الأبواب بترابيس تخلي الناس مسجونة جوه نفسها، وكلامنا عنك وعن أعمال عنايتك وعن حبك ليهم كأنه سكة الخروج من اللي هم فيه، وده مش هيحصل غير بالاتكال الكامل عليك. ده بيفتح طاقة نور بتدخل منها ليهم. انت عايز تنقذ الناس من الأسر، وعايز تفك الأذهان من الكذب وتحرر النفوس من الاكتئاب وصغر النفس وذل العدو. انت عايز نصرة المسيح تملى ولادك حتى لو عايشين وسط عالم ساقط اخضع للكذب والبطل. ادينا نكتشف الطرق الملتوية اللي بيدخل لنا منها وللي حوالينا كمان، كل اساليبه في تشتيت اذهاننا عشان يفقدنا تركيزنا معاك. ادينا نرفض اول باول وننفض اول باول اللي بيرميه علينا. علمنا نكون مركزين على شخصك وعلى انت عايزه مننا وعلى انت بتشاور لينا عليه. نخرج بره نفسنا وبره الحاجات اللي بتشدنا يمين وشمال، ونختار كل يوم اختيار واحد هو انت. هنعيش يومنا ليك وبيك. وحسيت كده كأن الرب بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي صراع الممالك ده داير جواكم طول الوقت. ساعات بيبقى صوته عالي وتحسه بيه وتدركوه، وساعات بيبقى صوته هادي، لكن الصراع جامد وانتم مش واخدين بالكم. عشان كده اختياركم لازم يكون يومي، من أول دقيقة في يومكم. هتعيشوا لمين النهاردة وهتختاروا إيه؟ الموضوع جد صدقوني، والحروب دي بتتحسم بقرارات واعية تخرج من قلبكم وتعلن في كلماتكم وتفكروا روحكم بيها طول اليوم. عشان كده دايما بقول لكم إن اختياراتكم مهمة قوي. هتختاروا إيه؟ هتحطوا عينيكم على مين؟ حتى وانتم ولادي ممكن تختاروا اختيارات مش صح، تخليكم طول الوقت بتعفروا ومش عارفين ترفعوا راسكم. كونكم أبناء ده مش هيمنع عدوي إنه يقرب منكم أبداً، ده هيحاول بكل الطرق يشتت تفكيركم في أمور جانبية وانزعاجات خارجية وداخلية عشان يسرق كل اللي يقدر عليه من وقتكم وفرحكم وسلامكم ودوركم وتأثيركم في الملكوت. انتم مدعوين لأمور أعظم بكتير من تخيلاتكم، والأمر مش بس محتاج الروح القدس ينجز ويحقق الأمور دي بيكم، محتاج كامل انتباهكم وتركيزكم وقراراتكم اللي في صالح الملكوت. أسلوب حياتكم واختياراتكم والشغل على نفسكم عشان يقدر يحقق مشيئته فيكم. وعلى قد التركيز والأمانة على قد الاستخدام وقدرة الروح القدس فيكم على الحركة والوصول من خلالكم. في دور مهم عليكم وغير قابل للاستغناء عنه، لازم انتم اللي تقوموا بيه، ده احتراما ليكم والإرادتكم الحرة، ما بيجيش بالغصب ولا بلوي الدراع، وكله بيبتدي بذهنك وتفكيرك. بتفكر في ايه وبتفكر ازاي؟ عشان كده الآية اللي بتقولك في رومية 12:2، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وقتها بقى هيحصل إيه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تغيروا ده فعل أمر، مش الروح القدس هو اللي هيعمله فيك، لأ، اختيارك الأول إنك عايز تتغير، وخضوعك بعد كده لصوت الروح القدس جواك هو اللي بيقودك في سكة التغيير، إنه يجدد ذهنك. لما تسيب روحك تتفتح قدامه وقدام الحق الكتابي وتطلب منه فهمني، افتح مداركي، شاور لي على الغلط اللي فيا، وتاخد خطة هتعمل ايه عشان تتعامل مع الأخطاء دي أو اختياراتك اللي مش متظبطة، وتمشي مشوار من التدريب اليومي بأمانة وبتواضع. طبعا هتتحارب انك تكمل زي ما انت وما تتغيرش، لكن اصرارك هو اللي هيفرق. تركيزك في سكة التدريب هو اللي هيديك نعمة تقول لا لمغريات العدو واختياراته السهلة. لما يقولك ما الناس كلها بتعمل كده، ما تشوف المؤمنين اللي حواليك مش محبكينها قوي كده، انت احسن من غيرك بكتير، ارتاح شوية، انت هتتعب قوي بالطريقة دي. لازم ردك وقتها يبقى حاضر جواك، أنا عايز أعيش مشيئته الصالحة والكاملة والمرضية اللي ليا، أعيشها كلها، وفعلا تدوق الفرح الحقيقي اللي بيجي مع الحياة المنضبطة اللي رايحة ناحية هدف شايفاه ومتمنياه. ده يديلك قوة تقول بيها لأ لأي حاجة تحودك عن السكة دي، حتى لو ما كانتش خطية خالص، لكن حاجة ما توصلكش. اختيار مش هيوديني في أي حتة، لكن ممكن يضيع وقت مني، لفة كده ملهاش أي داعي. الذهن المدرب الواعي يلقط الأمور دي بسرعة وياخد قرار فيها برضو بسرعة، ما يسيبش نفسه مش عارف قوي هيعمل فيها إيه، على طول بيفكر هل اللي أنا بعمله ده أمر صالح؟ هل هو للبنيان سواء ليا أو للي حواليا؟ فقراره عارف يبنيه على إيه، مش طول الوقت عمال يسأل اللي حواليه أعمل ولا ما أعملش، أروح ولا ما أروحش. قادر يقرر لنفسه لأن في روح الله وفاهم فكره وشايف الهدف اللي رايح له، ومش عايز يخرج عن التراك بتاعه في سباق حياته، وكمان بيبقى قادر وعارف يساعد الناس اللي حواليه واللي محتاجين الإيد الممدودة والرأي المليان نعمة وحق. تجديد الذهن مفتاح الحياة المتجددة المنتصرة، واللي مش هيحصل غير بإرادتك الحرة الخضعة للروح القدس اللي ساكن فيك وعارف عايز يعمل إيه بيك وفيك. آمين.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جايه. خلونا نقرا جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: ارفعك يا الهي الملك وابارك اسمك الى الدهر والابدي. في كل يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر والابدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور الى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية ونقول له هللويا. قلبي ثابت وأنا وياك، يا رويني يا يسوع

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحب
0: علي صوتك.

0: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. مين فاكر نحمية لما قام هو وقادة شعب اليهود علشان يبني أسوار أورشليم؟ مين فاكر أجمل وأشهر آية اللي كل الناس بتحطها في كراريس المذاكرة؟ إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، نحمية 22. طب مين فاكر الآية الشهيرة اللي في يوحنا الثالثة إصحاح الأولاني آية 2، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجح. عايز أفكرك وأفكرك أنه أبوك السماوي وأبويا السماوي فخور جداً بيا وفخور بيك وبيدعمك، وعايزك تنجح في حياتك الخاصة، وعايزك تكون فرحان بنجاحك في شغلك، في أسرتك، في خدمتك وفي كنيستك، تكون صحيح في صحتك الجسدية والنفسية. اطلع العالم بالفكر ده. أبوك السماوي عايز يسهل لك الطرق ويسهل لك السبل ويديك الوسائل اللي تنجحك. عاوز كمان يبعت لك ناس تسندك وتشددك زي أي أب أرضي، فرحك من فرحه. لما تخرج للعالم اخرج بالفكر ده. من فضلك بلاش تتعامل في الدنيا على إنك بتشحت رضاه ورضا الناس. انزل الشارع وانت عارف ان ابوك السماوي امر لك بالبركه، امر لك بالنجاح في دراستك، في الجامعه، حتى في الكورس اللي انت بتاخده او اللي انت بتاخديه، او حتى من درس السواقه اللي انت متعقد منه ومش عارف تعمل مارشاريير. انزلي شغلك وانت جايه من عند ابوك السماوي وبتشتغلي بقوه وبضمير، لان النجاح في صف، لان ابوكي امر ليكي بالنجاح. طبعا النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنشتغل وبنتعب وبنذاكر. النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنحققه. اتصرفي على إنك ناجحة وعلى إنك مش خايفة أو قلقانة. ارفعي راسك وإنتي بتتعلمي، وإنتي بتكبري في شغلك، وإنتي بتقدمي التقارير المطلوبة، وإنتي بتبعتي الإيميلز اليومية بعد ما تراجعيها طبعاً عشان ما يبقاش فيها غلط. الإنسان الناجح بيراجع كل ورقة تخرج من تحت إيده. لو أنت مركزة في تربية أولادك، اعرفي إن ده عمل مشترك بينك وبين أبوك السماوي. اوعي تحسي إنك ضايع وقتك في البيت وإنك بتدي من نفسك في حياة إنسان تاني، دي حاجة هينة. لأ، دي حاجة كبيرة قوي في عينين ربنا. حياة بناتك وأولادك اللي هيكبروا وينجحوا دي حاجة مهمة. لو أنت لسه بتدور على شغل، دور وانت متأكد انك هتوصل وانت ناجح. انت مش بتدور على شغل علشان تنجح فيه، لا، انت ناجح في حد ذاتك والشغل ده بيعلن نجاحك. واخيرا وليس اخرا، كل عمل في خدمة اسم المسيح جوه الكنيسة او بره الكنيسة هو عمل بمجد اسمه ويرفعه. اعرف وافتكر ان نحن عاملان مع الله. دور بقى على الشاهد بتاع الآية دي. أبونا السماوي أشكرك إنك بتديني النجاح، أشكرك إنك في ظهري، أشكرك إن أنت شايف عمل يدي وبتبارك فيه، أشكرك لأنه أنا طول ما أنا ماشية معاك حياتي دايماً في نجاح وفي تقدم وفي نمو، ومش بس كده أنا بأثر إيجابياً على حياة الناس اللي حواليا. أمين.

بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما حضراتكم عارفين احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال. سفر الأمثال 31 أصحاح، يعني بعدد أيام الشهر. لو كل يوم قريت أو قريتي أصحاح مع خلوتنا الشخصية، ده هيفرق معانا جدا. يعني هنقرأ السفر ده 12 مرة في السنة. شوفوا الفرق اللي هيحصل في حياتنا لما نقرأ كل يوم سفر الأمثال المليان بالحكمة. والحكمة دي مش حكمة العقل بس، لكن حكمة بتشمل الإنسان كله. أنا سميتها حكمة الحواس، مش حكمة بس بتاعت الراس. ففي ناس عندهم حكمة في راسهم بس حواسهم، يعني عينيهم ولسانهم وفدانهم، مش حكيمة. طيب احنا في اصحاح 11، وموضوع النهاردة الحقيقة جميل جدا، عجبني قوي. فامثال 11 اية 10 و11 بيقول كده: بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الاشرار هتاف. ببركة المستقيمين تعلو المدينة، وبفم الاشرار تهدم. انا هكلم النهاردة شوية عن احنا والبلد. البلد اللي احنا فيها، البلد اللي اتولدت فيها، أو يمكن تكون هجرت ليها، المكان اللي أنت موجود فيه. الكتاب بيعلمنا أنه أي واحد فينا عايش مؤمن بيحب الرب، وجوده بيكون بركة للبلد اللي هو فيها. عشان كده بيقول بخير الصديقين تفرح المدينة، ببركة المستقيمين تعلو المدينة، بفم الأشرار تهدم. هل ليك دور في بلدك ولا ملكش؟ هل لي دور في بلدي ولا مليش؟ محدش فينا بلا تأثير، كلنا مؤثرين، سواء كان تأثير سلبي أو إيجابي. عايز أقولك، لو أنت حتى واخد اتجاه سلبي ناحية بلدك، أنت كده مؤثر بس تأثير سلبي، لأن في دور مطلوب منك. ده أنت لما بتكون بركة، المدينة البلد اللي أنت فيها بتعلو وتتقدم تحلو. تاريخ الدول والعائلات هو مجمل ومجموع تاريخ الأفراد. يعني حضرتك الكام سنة اللي عايشهم، وحضرتك الكام سنة دول، يفرقوا في عمر البلد اللي انت فيها وفي العيلة اللي انت فيها، لأن العائلات والدول تاريخهم هو مجمل تاريخ حياتنا احنا الشخصية. وأي واحد فينا مؤمن حقيقي هو مواطن سماوي 100% ومواطن أرضي 100%. واحد يقول لي هو أنا اللي هعدل الكون؟ أنت تعدل الكون. عشان كده خد بالك، ليك دور مهم أوي في بلدك. الشارع اللي انت ساكن فيه، الحي اللي انت ساكن فيه، الشغل بتاعك، ما تشتغلش على قد فلوسهم، لكن اشتغل عشان ترضي الرب والبلد بتاعتك تتقدم وتكبر. احنا لينا دور في بلادنا. يعني اعمل ايه؟ يعني تكون امين ناحية بلدك، يعني تصلي لأجل بلدك، تشتغل بكل أمانة واجتهاد وتبدع في عملك، تدفع الضرائب بتاعتك، تحترم القانون. وده واجب إنساني وواجب وطني واجب روحي. خليك فاكر وخليك فاكرة، ببركة المستقيمين تعلو المدينة. صلاتي ليا وليكم نكون بركة في البلاد اللي احنا فيها. الرب معاكم.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

كلام أجورة بن متقية مسا، وحي هذا الرجل إلى إيثئيل، إلى إيثئيل وأكالة. إني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت؟ كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنا، أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. لا تشكو عبدا إلى سيده لئلا يلعنك فتأثم. جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره، جيل ما أرفع عينيه وحواجبه مرتفعة، جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. للعلوقة بنتان، هاتي هاتي، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى، الهاوية والرحم العقيم، وأرض لا تشبع ماء، والنار لا تقول كفى. العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها، تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها، طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة. كذلك طريق المرأة الزانية، أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثما. تحت ثلاثة تضطرب الأرض، وأربعة لا تستطيع احتمالها، تحت عبد إذا ملك، وأحمق إذا شبع خبزا، تحت شنيعة إذا تزوجت، وأمة إذا ورثت سيدتها. أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا، النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف، الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر، الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا، العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. ثلاثة هي حسنة التخطي، وأربعة مشيها مستحسن، الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة والتيس، والملك الذي لا يقاوم. إن حمقت بالترفع وإن تآمرت فضع يدك على فمك، لأن عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاماً.

الناس بتحب تسمع من الناس، الناس بتحب تسمع من الناس اللي شبههم، ناس جربت قبلهم، ده بيطمنهم وبيديهم ثقة. عشان كده النهاردة عندنا شغلانة كبيرة قوي اسمها انفلونسرز أو المؤثرين. دي ناس بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي تقول لك تجاربهم، هم جربوا ايه، عملوا ايه، وبيدولك من خبرتهم. المؤثرين دول ليهم دور كبير قوي في تشكيل حركة التجارة وتفضيل المنتجات والبيع، وأحيانا بيحركوا الرأي الداخلي. أهميتهم بتنبع من أن الناس بتحب تسمع للناس، وده بيديهم راحة وطمأنينة وهم بيجربوا. النهاردة هنتكلم عن أشهر لايف انفلونسر. ده ما جربش حاجة في الحياة، لأ ده جرب الحياة نفسها ورجع يقول لنا إيه اللي نعمله في مدة أيام حياتنا.

الهدف ده كان واضح جدا واتكلم عنه في جامعة 2، بيقول كده: حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة أيام حياتهم. سليمان في السفر اللي كتبه من الوحي المقدس كان عنده هدف أنه يجرب الحاجات المتاحة في الدنيا، يجرب كل حاجة عشان يرجع بخلاصة أو يعني توصيات أو نصايح يقولها للناس ويقولهم ده أحسن حاجة تعملوها وانتوا موجودين تحت السماوات. وكلمة تحت السماوات معناها أنهم عايشين على الأرض، أنهم موجودين. سليمان كان بلغتنا النهاردة هو مؤثر، هو واحد راح جرب كل حاجة في الحياة عشان يطلع بخلاصة. عشان كده تعالوا النهاردة نشوف هو جرب إيه وقال لنا إيه. سليمان عمل حاجات كتير قوي بيتكلم عنها، بيقول عظمت عملي، يعني عمل كل حاجة هو عايز يعملها. بلغتنا النهاردة هو achieve my work، هو ضمن الإنجاز. سليمان ضمن الإنجاز، كان حياته فيها إنجازات كتير قوي. كمان بيقول بنيت لنفسي، هو بنى بيوت وعقارات، هو ضمن الإقامة المريحة. النهاردة الناس كلها بتدور على إقامة مريحة وعلى مكان راقي وعلى رفاهية، سليمان ضمن الكلام ده. كمان سليمان بيقول عملت لنفسي، عمل مزارع ومشاريع. ليه؟ عشان يضمن الأكل والقوت اليومي. فسليمان ضمن إنجاز شغله، ضمن إقامة مريحة، وضمن الأكل. مش كده وبس، كمان بيقول كده جمعت لنفسي، بيتكلم عن الفضة والذهب ومقتنيات الملوك. هو جمع حاجات كتيرة قوية عشان يضمن حاجتين، الرفاهية والغنى. سليمان كان عنده مستوى عالي جدا من الرفاهية، بلغة النهاردة هو كان عنده أحدث حاجة في التكنولوجي الموجودة في الدنيا، وكان غني جدا. كمان بيقول اتخذت لنفسي، وبيتكلم عن زوجات وسراري. هو سليمان ضمن الشبع الجنسي والعاطفي، هو جرب كل حاجة هو نفسه فيها. وحب يلخص كل اللي قاله وقال كده: مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. هو ضمن تحقيق الأهداف، كل اللي عايزه عمله. بالمصري كده ما سابش حاجة في نفسه ما عملهاش. طيب يا سليمان، بعد ما جربت كل حاجة، بعد ما ضمنت الإنجاز وضمنت الإقامة المريحة وضمنت الأكل والشرب وضمنت الرفاهية والغنى وضمنت الشبع الجنسي والعاطفي، بعد ما جربت كل حاجة وكل اللي نفسك فيه حققته وأهدافك كلها تعلم عليها وتكتب تم الإنجاز، ممكن تقول لنا خلاصة الحياة؟ بيقول لنا كده: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. إيه الخلاصة يا سليمان؟ قال الخلاصة أنه في فرح لكنه مؤقت، لكن كمان الخلاصة الأهم أن الكل باطل، كل باطل، كل اللي عملته ده طيب ملوش لازمة. طب يا سليمان إيه اللي ليه لازمة؟ إيه يا سليمان الحاجة المهمة اللي نعملها عشان نكون مبسوطين في الدنيا دي؟ سليمان هو النموذج البشري اللي جرب كل حاجة هو نفسه فيها، لكنه طلع بخلاصة أن كل تعبه باطل، لكنه كمان طلع بحاجة مهمة قوي بنلاقيها طول سفر الجامعة، أن المتعة مؤقتة، أما الفرح الناتج عن العلاقة الحقيقية مع الله هو مستمر وثابت حتى وسط الألم أو الضيق. سليمان كأشهر واحد جرب الحياة عشان يقول لنا الخلاصة، كانت خلاصته أن كل تعب بنتعبه في الحياة هو باطل الأبطيل. أحب أقتبس اللي قاله كينيس جي هانا وقال كده: الحياة بدون الله حتى في أجمل حالاتها فارغة، والحياة مع الله حتى في أسوأ حالاتها مليئة بالغنى والرجاء. سليمان اللي جرب كل حاجة في الدنيا طلع بالنتيجة دي، أن كل حاجة بعيدة عن الله هي باطلة، لكن كل حاجة مع الله هي جميلة. لو أنت من الناس اللي بتحب تسمع الريفيوهات أو التقييمات بتاعت كل حاجة قبل ما تستخدمها، النهاردة اسمع التقييم اللي كتبه سليمان عن الحياة بعد ما جرب كل حاجة فيها وطلع لنا بالخلاصة اللي بتقول الحياة جميلة فقط بجوار الله.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. صعب جدا أتمتع بقوة وبركات القيامة من غير ما أصلب نفسي مع المسيح، أنكر ذاتي ومعش لنفسي وتحت مقاييس العالم. لما يحصل كده المسيح هيديني نفس القوة اللي قام بيها من الموت، قوة القيامة، بما أنه انتصر على أصعب عدو وهو الموت، يقدر يديني نفس النصرة والقوة والغلبة على أعلى جبال شايفها قدامي. الانتصار الدائم ده على أصعب الأمور أكيد بيعطي فرح حقيقي ودائم نتيجة الانتصار مهما كان الواقع قدامي، وإني دايما أفتكر إن عمرها ما هتمطر إلا لما تغيم، وعمرها ما هتشرق إلا لما تضلم، وإن الموت مش هو النهاية، وإن الفصل الأخير هو القيامة.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة، ثلاثية القيمة، بتقول: من أنت في عين الله؟ أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. في عالم بنقيس القيمة فيه بطرق غير صحيحة، لأنه عالم فاسد، فبيحدد قيمتك بشكلك، لبسك، فلوسك، عربيتك. والسؤال اللي بيوجع دايما هو: أنا أسوأ إيه؟ هل قيمتي بتتحدد برصيد بنكي؟ أو برأي الناس فيا؟ أو حتى بنجاحي العملي؟ النهاردة مش جايين نسمع رأي الناس، إحنا جايين نعرف الحقيقة من الكتالوج الأصلي، من قلب الخالق. أول حقيقة في الإنجيل بتقول إنك مش رقم ولا صدفة. في تكوين واحد بيقول كده ربنا: خلق الله الإنسان على صورته. فكروا كده في الكلمة دي، أنت شايل بصمة الخالق. هنري نوين بيقول إن قيمتك مش في اللي أنت بتعمله، لكن في مين اللي خلقك. أنت سمين مش عشان أنت بتنجز إيه أو بتعمل إيه، لكن لأنك محبوب من الله قبل تأسيس العالم. قيمتك جوهرية وثابتة، مختومة بختم الله، ومش قابلة للتفاوض مع البشر. هي هبة مش مكافأة. بصمة الخالق هي أصل القيمة. لكن الأمر ما وقفش عند حدود المخلوق، الله أراد ليك مرتبة أعلى. يوحنا الرسول بيقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ماكس لوكادو بيشبه ده بلقب ملكي. تخيل إن ملك الكون بيتبناك. في فرق كبير بين إنك تكون عامل في بيت ملك وإنك تكون ابن للملك. أنت مش عبد للظروف ولا للماضي، أنت ابن بيحمل تفويض وسلطان. قيمتك الحقيقية جاية من ثباتك في الكارما. أنت غصن حي في إله حي، ليك سلطان وبنوة. وبعد ما عرفت أصلك ولقبك بيجي سؤال: إيه اللي بيدي لحياتك طعم ومعنى؟ الإجابة هي المحبة. المسيح ساب لنا علامة واحدة بنعرف بيها إننا ولاده: بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. بيلي جرهام بيقول إن المحبة هي القوة اللي بتخرجك من سجن الذات لرحابة خدمة الآخرين. المحبة مش مجرد مشاعر، دي قرار بيكشف معدن قلبك وبيدي المعنى لوجودك. عاملة كده زي صبغة إلهية، لما بتحب أنت بتعلن إنك فعلا صورة لله، لأن الله محبة. خلاصة رحلتنا: أنت مخلوق ببصمة إلهية،
وبتحمل لقب ملكي، ومحركك هو المحبة. سؤال كده للتأمل، ماذا لو بدأت اليوم بتشوف نفسك بعين الله وليس بعين الناس؟ وامضى لقلبك، العالم هيحاول دايماً إن هو يحطك في ميزان مقصور، لكن الله وضعك في قلبه. افتكر دايماً إن العملة الذهبية بتفضل ذهب حتى لو اتغطت بالتراب. قيمتك ثابتة لأن الختم اللي عليها هو ختم السماء. الحب المحرر بيقولك أنا حبيتك محبة أبدية. قبل ما تثبت نفسك لأي حد، أنت صورتي وأنت ابني، أنا زرعت فيك قلبي علشان تحب. ما تدورش على قيمتك برة، أنا حطيتها جواك. يوم ما نفخت فيك نسمت الحياة. ارفع راسك، أنت ابن ملك الكون. عيش بكرامة وعارف إن أبوك هو صاحب الملك كله. وما تخليش كلمة عبرة تكسر اللي أنا بنيته فيك. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا رب، يا من جبلتني بإيدك ونفخت فيا روحك، وضعت في أعماقي بصمتك اللي عمر ما في زمن يمحيها ولا يشوهها رأي أي بشر. أشكرك لأن قيمتي مش في رصيدي ولا في إنجازاتي ولا في عدد المعجبين بحياتي. أنا قيمتي في إني محبوب منك من قبل تأسيس العالم. سامحني إني نسيت أصلي فيك وطلبت قيمتي من أفواه الناس. أشكرك لأنك ما قبلتش إن أنا أكون مجرد مخلوق أو عامل في بيتك، بل أعطيتني سلطان البنوة. أنا ابن الملك، أحمل تفويض وسلطان على ظروفي وعلى ماضية. ثبتني فيك لكي أستمد قيمتي منك أنت وحدك. علمني إن قيمتي فيك أنت. خرجني من سجن ذاتي. اجعل قلبي بيعكس صورتك ليعرف الجميع إني تلميذك. لما يشوفوا حبك بيفيد مني لكل اللي حواليا. يا رب، النهاردة أنا بقرر إني أرفض كل تعريف مزيف عن نفسي. أنا مش فاشل ولا منسي ولا رقم من ضمن ناس كتير. أنا صورة الله، أنا ابن الملك، أنا سفير المحبة. آمين.

0: بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده

هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. أوقات بنفتكر إن القرارات العظيمة هي لازم تكون في الميادين، بس الحقيقة إن أعظم قرار ممكن يغير تاريخك ممكن يكون كلمة بسيطة أو أمانة لشخص تعبان. النهاردة هنمشي ورا رعوس المؤابية الغريبة اللي سابت أهلها علشان تلتصق بحماتها المكسورة. رعوس كانت في موقف ضياع، أرملة غريبة وفقيرة، كانت ممكن تختار الطريق السهل وترجع لبيتها وحياتها وأهلها، لكنها اختارت الوفاء. قالت لنعمة: شعبك شعبي وإلهك إلهي. رعوس ما كانتش بتدور على عريس ولا على فلوس، كانت بتدور على ستر الله وأمانة مع حماتها. اشتغلت في الأول تلتقط ورا الحصادين في مكان مهين ومجهد، لكن الله كان بيرتب لها حقل بوعز. الله كافئ أمانتها البسيطة بأنها بقت جدة للمسيح. القصة دي بتقول لنا إن الله بيكتب التاريخ بأقدام الناس اللي بتمشي في طريق الحق والأمانة حتى لو الطريق ده شكله معدم. الخلاصة: ما تستهنش بخطوات الأمانة الصغيرة اللي انت بتعملها في وقت الضيق. الله بيشوف ان انت التصقت بالحق في وقت الكل بيجري فيه ورا مصلحته، وبيحول الالتقاط البسيط لامتلاك حقول عظيمة. انت مش مجرد ملتقط او صدفة، انت ابن ملك، لكن في فترة تدريب. رعوس ما كانتش بتبحث عن بوعز في بداية حياتها، لكنها كانت بتبحث عن قوت يومها، الأمانة الصغيرة في كل يوم. فربنا جاءها ببوعز والحقل والنسل الملكي، يعني كل ده نتيجة لأمانة بسيطة بتعملها في يومك بيعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد. والحب المحرر بيقول لك هنا: أنا ياما شفت دموعك وانت بتسيب حاجات غالية علشان خاطري، وشفت الأمانة ليا وللي حواليك. أنا مجهز لك ولي يفك ضيقك وحقل بركة ما كنتش تحلم بيه. أمانتك عندي غالية ومقدرة جدا. كلمة ربنا الرعوس هنا بتقول: يكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لتحتمي تحت جناحيه. رعوس 2:12. يا رب، دايما الثقة فيك رغم الألم بيكون ليها مكافأة عندك، حتى المحاولات محسوبة. ادينا نشوف ده كله يا رب. يا من عينك كانت على رعوس وهي تلتقط الحب خلف الحصادين، بينما كان قلبك بيجهز لها ميراث الملك. انت تعلم كم كان الطريق معدم ومجهول، لا ده كان صحراء وكفر، وكم كانت خطواتي تقيلة وأنا أترك أشياء غالية لأجل الأمانة لك ولصوت ضميري. أشكرك لأنك كنت ترى أمانتي البسيطة في اللقاط اليومي وفي التعب الذي لا يرى أحد. علمني أن ألتصق بيك وبحقك حتى لو بدا الطريق وحيد. أثق إنك تكتب تاريخي بأقدامي المتعبة التي تمشي في رضاك. لا تجعلني أستهين بصغائر الأمور، فربما الالتقاط البسيط بيخبئ وراه حقل عظيم. فك ضيقي بإيدك الكريمة، اجعلني أن لا أرى في مكاني الضيق بل أراه محط لبركة لا أستحقها.
ولأجر كامل من عندك. أنا أريدك أنت ولي الحي لحياتي. طمن قلبي بأن أمانتي عندك غالية، وإنك مجهز لي نهاية تعوض كل السنين التي أكلها الجراد. آمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا اللذي وأنا أمولة.
1: في لوقا 12 بيحكي لنا كده إنه كان في واحدة ست فيها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة، يعني كان ظهرها متني كده موطية لتحت. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. اكتشفت، أنا عايزة أعترف لكم بحاجة، أنا اكتشفت إن أنا لما بدخل مكان جديد ببقى مش قادرة أخرج منه، لما بروح الشغل الصبح ببقى مش عايزة أمشي، ولما ببقى في البيت ببقى مش عايزة أنزل. واكتشفت الموضوع ده كمان حتى لما بروح حتة فسح، يعني لما أروح المول، لما أروح جنينة، لما أروح أي حتة، فالأول ببقى مش عايزة أروحها، وبعد ما أروحها ببقى مش عايزة أمشي منها. والموضوع ده مضايقني لأني حاسة أنه مش مظبوط كده، يعني الناس بتروح وبتدخل وبتخرج عادي. رحت كلمت مع ربنا وقلت له: إيه الحكاية دي؟ يعني إيه القلق اللي عندي ده؟ وليه أنا الموضوع الضعف ده عندي؟ وحبيت أشاركه بيه، وحبيت أن كل حد فينا يقف كده مع نفسه ويشوف هو بيتصرف إزاي، بيفكر إزاي، الحاجات اللي حاسس نفسه فيها ضعيف أو مش مظبط كده أو مش سوي. يعني الحاجات دي ياريت تحطها قدام عينيك وتحطيها قدام عينيكي وتيجي تظهريها لربنا. يعني هل انت بتتفرج على حاجات مش كويسة مش مظبوطة، بورن مثلا؟ هل انت عندك غيرة من اي حد، سواء في الشغل او في العيلة او في الاسرة او في الجيران؟ هل انت بتقارن بين نفسك وبين الاخرين، مراكزهم، فلوسهم، اولادهم، سكنك؟ كل حاجات اللي عندنا دي أو أفكارنا أو مشاعرنا ممكن تبقى ضعيفة وبتخلينا منحنيين ومنكسرين ومش قادرين ننتصب ومش قادرين نستمتع بحياتنا ومش قادرين نعيشها للملء. حياتنا اللي ادهلنا المسيح لما مات على الصليب عشان تكون حياة أفضل، حياة مليانة سلام وفرح، مش قادرين حتى نكمل في حياتنا وإحنا شايلين الأتقال دي أو الضعفات دي أو المشاعر دي. ياريت كل حد فينا يجي للمسيح ويقول له: زي ما شافت المرأة اللي فيها ضعف دي أو المنحنية اللي بقالها 18 سنة بتعاني، ياريت أنا كمان ترفع عني. أبونا السماوي، بقدم لك إخواتي وبقدم لك كل حد بيسمعنا النهاردة، ارفع عنه وارفع عنها الضعف والقلق والخوف، ارفع عننا الحاجات اللي في شخصياتنا اللي بتخلينا مثقلين أو شايلين تقل وإحنا ماشيين أو منحنيين في حياتنا الخاصة. أشكرك لأنك بتسمع، أشكرك لأنك قريب، أشكرك إنك بترفع وبتشفي. أمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أشكرك يا أبويا يلي بتهتم بأصغر التفاصيل كي يرفعك النهاردة يا رب وأقولك أبوتك على راسي من فوق المكانة اللي مش بتتغير عشان أنت أمين لا تنكر نفسك أنا بطلع وأنزل ومزاجي بيطلع وينزل وأعرف أكون أمينة في يوم وعشر أيام لا لكن أنت أمين لا تقدر أن تنكر نفسك عشان كده جاية بدلة البنين وأصرخ لك أبويا أبي يحبني يهتم بي مش بيتتغير يا رب أشكرك.

هيتغير المكان ده لخالق السماء والأرض الكبير قوي ده. أقدر النهاردة على أساس العمل اللي عمله على الصليب أقدر أقول له أبويا يلي مشي معايا السكة وخدني المشوار ونسجني في بطن أمي ومعايا في كل خطوة، يلي هكون معاه في الأبدية، يلي حاسس بكل حاجة جوايا فاهمني، أقدر أقول له أبويا أشكرك.

0: العشم ده يا رب بنتقدم قدامك يا رب بالبنوة يا رب اللي تتهلنا يا رب نعرف نصرخ ونقولك يا أبا الآب يا رب. وبالبنوة دي والعشم ده جايين قدام محضرك نقولك اقبلنا يا رب زي ما احنا عارفين ان بوابك مفتوحة لينا يا رب في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل حالة يلي تحننت علينا قوي يا رب. اشكرك على الابواب المفتوحة. ايوه مستغربين ازاي حنانك بيوسع كل البشرية ازاي جيت للعالم ده كله، لكن ده العشم اللي بندخل على اساسه يا رب محضرك انه ابوابك مفتوحة لينا مهما كان فينا خطية.
1: ازاي يا ربي حنانك
0: ازاي بيوسع
1: كل البشرية
0: كل البشرية اي حد
1: بيجيلك
0: تقوم رفعه يا رب كده ملكش حل يا رب.

0: وضعت في قلبي ترنيمة ترفع المجد لشخصك، وأنا في وسط البرية
1: حتى في برية.

يا رب شرف لينا ان احنا ندعى ولادك وبلاد الله. قال ايه كمان يا رب؟ عاملين مع جلالك. باركنا يا رب حسب قلبك مش حتى حسب طلبتنا يا رب. ليتك تباركنا وتوسع تخمنا. خلي ايدك معانا واحفظنا من الشر حتى لا يتعبنا. ليك كل المجد يا رب.